مكرهة الرب. الوزن الصحيح رضاه. كلنا بنتعامل بالموازين، لما بتروح تشتري حاجة، لو انت بتبيع حاجة بتوزن الحاجة، فالوزن يدي الحاجة قيمتها، انت واخد قيمة مظبوطة للحاجة. وهنا بيتكلم عن بعدين للموازين. البعد الأول الموازين العادية، يعني أي حد بيشتغل في الموازين لازم تكون أمين إن ميزانك يكون مظبوط، لأن الموازين الغش الله بيبغضها. عشان كده في سفر اللاويين 19 وتثنية 25 بيقول للشعب اوعى تستخدم موازين غش. البعد التاني وده الأهم بقى، الموازين اللي احنا بنستخدمها واحنا بنقيم الناس واحنا بنقيم أنفسنا. وانا عايز اشجعك النهاردة تكسر موازين الغش اللي انت ماسكها. يعني مثلا ازاي بتقيم الامور؟ ازاي بتقيم الناس اللي حواليك؟ هل بالمظهر ولا بالجوهر؟ هل بلبسهم وشكلهم ولا بحكمتهم وبكلامهم المظبوط؟ ولا بانهم هم كبني ادمين هم غاليين وهم قيمين جدا عندك؟ لما بروح اتقدم العروسه او لما بيجي لي عريس، ازاي بقيس الميزان اللي عندي ماسكه ازاي؟ ازاي كمان انا باقيم نفسي، انا قيمتي شكلها ايه؟ انا عايز النهارده اشجعك واشجعك ان احنا لو ماسكين موازين غش نكسرها، لانه موازين الغش دي مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضاه. قيم الناس مظبوط، قيم الامور مظبوط، واوعى تسمح لحد يحبسك في ميزان غلط. كلنا اتحكم علينا من ناس واتحطينا في موازين عند الناس يمكن ما ادوناش قيمتنا. اوعى تعيش مقصور في ميزان حد قال عنك كلام مش مظبوط، او مع مجتمع ومجموعه قللوا من قيمتك. كسر الميزان الغش لو حد مسكه ليك، ولو انت ماسك ميزان غش للناس او للامور او للاختيارات او للقيم اكسره، لانه موازين الغش مكرهة الرب والوزن الصحيح رضاه. نتقابل في حلقة جديدة.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 142، قصيدة لداود لما كان في المغارة، صلاة.
2: بصوتي إلى الرب أصرخ، بصوتي إلى الرب أتضرع، أسكب أمامه شكواي، بضيقي قدامه أخبر. عندما أعيت روحي فيا وأنت عرفت مسلكي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا. انظر إلى اليمين وأبصر، فليس لي عارف، باد عني المناص، ليس من يسأل عن نفسي. صرخت إليك يا رب، قلت: أنت ملجائي، نصيبي في أرض الأحياء. أصغي إلى صراخي، لأني قد تذللت جدا. نجني من مضطهدي، لأنهم أشد مني. أخرج من الحبس نفسي، لتحميد اسمك الصديقون يكتنفونني، لأنك تحسن إليّ.

مدة أيام الحياة هو العدد المفتوح المجهول من الأيام والساعات واللحظات اللي الإنسان هيعيشها. المدة دي بتبتدي في لحظة الإنسان ما يعرفهاش، الناس اللي حواليه قالت له عليها، قالوا لنا على التاريخ والمعاد والمكان والزمان والقصة اللي حصلت وإحنا جايين الدنيا. القصة دي اللي اسمها مدة أيام الحياة ليها ماضي، الماضي ده إحنا اللي صنعناه، وده اللي بيأثر على اللحظة دي وبيأثر على اللي جاي. بس دايما بيفضل اللي جاي غير معروف، غير معروف المدة، غير معروف المعالم، غير محدد الاتجاه. احنا بنلعب في ماتش غير معروف المدة، وعلينا ان احنا نعيش الماتش ده. عشان كده تعالوا نعرف نعمل ايه في مدة ايام الحياه.

سفر الجامعة هو السفر المليان أفكار في الكتاب المقدس. اتسمى الجامعة لأنه سليمان اللي كتبه يعتبر هو اللي جمع كل الأفكار، هو اللي اتحقق فيه حاجات كتيرة قوي الإنسان نفسه يحققها. سليمان في بداية سفر الجامعة في جامعة 2 بيقول كده: افتكرت في قلبي أن أعلل جسدي بالخمر وقلبي يلهج بالحكمة وأن أخذ بالحماقة حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت الشمس مدة أيام حياتهم. سليمان كان عنده هدف أنه يجرب كل حاجة عشان يطلع بنتيجة ويقولها للناس كلها إيه هي أفضل حاجة يعملوها مدة أيام حياتهم اللي عايشينها على الأرض. سليمان كان عايز يجرب كل حاجة متاحة تحت إيديه وقدامه علشان يطلع بنتيجة ويقولها للناس كلها: يا ناس اعملوا الحاجة دي مدة أيام حياتكم. سليمان اتكلم عن مدة أيام حياته 4 مرات في سفر الجامعة، وهو بيتكلم هنا عن كل حاجة مفروض الإنسان يعملها في العمر اللي عايشه. سليمان بحكمته وبالأسلوب الجميل بتاعه سمى العمر مدة أيام الحياة، وكأن الوقت المستغرق للإنسان على الدنيا اسمه مدة أيام الحياة. كل حاجة بنعملها ليها وقت مستغرق، الماتشات ليها وقت، الامتحانات ليها وقت، الاستبيانات اللي بنملاها بيبقى مكتوب في الأول هتاخد فيها قد ايه وقت. كل حاجة ليها وقت، حتى الرحلات بتاعتنا ليها وقت مستغرق، العمر بتاعنا ليه وقت مستغرق اسمه مدة أيام الحياة. ولأنها مدة غير معروفة، سليمان حب يلخص كل حاجة قالها عن مدة أيام الحياة في 4 نقط أساسيين. سليمان قال: يا جماعة أنا هحاول أعرف إيه هي أفضل حاجة الإنسان يعملها في حياته. عشان كده هنلاقي في سفر الجامعة تجارب ونتائج، تجارب ونتائج، سليمان بيجرب ويقول لنا النتيجة. كمان بيقول لنا في جامعة 5-18 إنه وإنت عايش في الدنيا دي في مدة أيام حياتك اقبل بالتعب وبالنتيجة بتاعت التعب بتاعك، اقبل بيها. كمان بيفكرنا إن إحنا نعترف بإن إحنا مش عارفين كل حاجة في مدة أيام حياتنا. كمان سليمان بيتكلم في جامعة 8-15 بيقول كده إنه هذا يبقى له في تعبه مدة أيام حياته التي يعطيه الله إياها تحت الشمس. بيتكلم كمان على إنه طول ما أنت عايش على الأرض هنا في الوقت المستغرق من عمرك كل حاجة بتاخدها هي من الله. أنا يهمني جداً إن كل واحد فينا يكون مدرك إن هو عايش في لحظة، اللحظة دي مش هتتكرر تاني، اللحظة دي هو موجود فيها هنا ودلوقتي وبيعمل ده في وقت اسمه الوقت المستغرق على الأرض بمصطلح سليمان اسمه مدة أيام الحياة. وإنت عايش في مدة أيام حياتك دي لازم تكون عارف إنه أنت ليك تعب هتتعبه فيها وليك مجهود هتعمله في عمل وفي نتيجة، والنتيجة دي أنت في جزء منها أنت عملته لكن الله هو اللي بيدي كل نجاح وكل حاجة على الأرض. كمان لازم تكون مدرك وعارف كويس جدا أنه أنت مش عارف اللي جاي، فعلينا أن احنا كبشر نعتمد على الله في اللي جاي لأنه هو اللي بيحدد مدة أيام الحياة. مدة أيام حياتك هي عطية من الله، مش ممكن تعيشها بفرح بعيد عن الله إلا إذا كان تعريف الفرح بالنسبة لك هو الفرح المؤقت اللي بيخلص. مدة أيام الحياة هي الوقت المستغرق ليك هنا في الأرض، عشان كده وإنت بتستغل الوقت ده لازم تكون عارف القوانين والقواعد اللي حاططها الله مانع هذا الوقت عشان تعيش كل حياتك في خوف الله.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

نتحدث كثيرا عن المبادئ المسيحية، لكننا أبعد ما يكون عن معايشتها. فسمعنا كثيرا عن النعمة، لكننا جعلناها رخيصة. نرنم كثيرا عن العبادة، وما زلنا نعبد الأنا والذات. نتناقش في هلاك المؤمن من عدمه، ونحن هالكون في استسلامنا للخطية. نسمع كثيرا عن الشفاء، لكننا ما زلنا مرضى روحيين. درسنا عن التغيير، لكننا نظل نفس الأشخاص منذ سنوات. جعلنا المحبة أهم الفضائل، ونحن مملوئين مرارة وحقد وأنانية. احترفنا الخدمة بدون ثمر، احترفنا الخدمة كنشاط، فتحولت حياتنا لأرض محجرة، لأرض بها أشواك. لقد أدمنا السمع والوعظ والخدمة والنشاط، لقد أدمنا الروحيات، ولكن يشتاق الله لأشخاص حقيقيين، أشخاص يدركون مدى ضعفهم ويدركون أيضا مدى قوته، أشخاص لا ينكرون مرضهم وألمهم، ولا ينكرون أيضا هذا الدور في تشكيل حياتهم، أشخاص لا يعيشون على المسكنات الروحية، لكنهم يسيرون معه الرحلة كل يوم مهما كانت مجهدة ومكلفة، أشخاص يفرحون ويتألمون، يبكون ويشجعون ويتشجعون، ويسقطون ويقومون، ييأسون ويتقدمون، لكنهم دوما ينمون. حينها يجد الله راحته فينا، حينها يعيد الله أمجاد الكنيسة الأولى بكل ما تحمله من معنى.

0: تعيدوا على موعد مع برنامج آية وفكرة. إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة، حق جديد، فكرة جديدة. أثق أن ربنا هيكلمك بالإيمان النهاردة كلام خاص جدا. آيتنا النهاردة موجودة في متى 26 وعدد 31. الرب يسوع كان بيقول للتلاميذ: حينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشكون في هذه الليلة، كلكم تشكون في هذه الليلة. حقيقة كلهم سكتوا، بس بطرس طلع وقال كده: إن شك فيك الجميع أنا لا أشك. الرب قال له: في الحقيقة يا بطرس هقول لك على حاجة، الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات. يقول له بطرس: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. وبعدين يقول: هكذا قال أيضا جميع التلاميذ. الرب يسوع بيقول لهم: الليلة تشكون فيا، الليلة هيكون في حاجة ضغط عليكم. فكلهم قالوا له: لا لا لا، احنا لو شك فيك الجميع. بطرس بيقول له: لا اشك، عارف لو اضطررت انا اموت معك، لو جابوا له صليب جنب صليبك مش اشك فيك. في الحقيقة مرات كتير اعتمادنا على قدراتنا وعلى امكانياتنا بيخننا في حاجات كتير. الرب لما يقول كلكم يبقى كلكم، يا بطرس انت والتلاميذ 3 سنين وتلت ماشيين معاه وبتاكلوا معاه وشايفين ايات وعجائب وشايفين قد ايه كلامه بيتحقق، وفي الاخر مرات كتير بنعتمد على ذواتنا وعلى قدراتنا اكتر ما بنعتمد عليه. كنت متوقع بطرس والتلاميذ يقول له: طب ادينا معونة، طب ادينا سندة، طب قوينا عشان ما نعملش كده، طب شدد ايماننا. لكن اعتمادنا على قدرتنا خلانا مرات كتير نقع. كم حد فينا يقول لربنا النهاردة: اديني نعمة اكون مسنود عليك وعلى كلمتك اكتر ما اكون مسنود على قدراتي وعلى امكانياتي وعلى شطرتي وعلى شجاعتي. يا رب الدين الايام اللي جاية تسند عليك، كلكم تشكون فيا، الليلة هتعدي بصعوبة وانتوا هتشكوا فيا. في الحقيقة ربنا قال لبطرس: يا بطرس النهاردة هتنكرني 3 مرات. وراح بطرس وسط الجواري وقال: معرفوش. والكتاب انه سب ولعن، بس المسيح بصله مش عشان يقول له: اهو مش انا قلت لك انك هتنكرني. لا، ده الرب بيبص له نظره مليانه بحنيه، يقول له: ما انا عارف، انا مش مخدوع فيك، انا عارف الحاله وعارف الطبيعه وعارف الامكانيه. نفسي اقول لك عزيزي المستمع انه ربنا عارف كل حاجه، ربنا عارف قدراتي وربنا عارف امكانياتي. وعلى فكره حتى اللي انت مخبياه واللي انت مخبيه عن ربنا هو عارفه، هو عارف كل حاجة، كل شيء عريان ومكشوف قدامه. على فكرة ربنا لما اختارك واختارك ما انخدعش فينا، هو عارف إمكانياتنا كويس. بس ربنا يدينا نعمة إحنا بقى نكتشف إن بدونه وبدون سندته ومعونته مش هنقدر نعمل حاجة. أنا يا رب بتسند عليك وبقولك: قويني واديني نعمة عشان أقدر أمجدك وأقدر أكرمك، ومش هعتمد على نفسي مرة تاني. لكن اديني الأيام اللي جاية بدل ما أقول أنا أقول لك أنت تقدر تسندني وأنت تقدر تديني معونة. أنا من غيرك ولا حاجة، ومن غيرك ما أقدرش أعمل حاجة. يا رب أنت اللي اديتني القدرة وأنت اللي اديتني المعونة وأنت اللي هتديني السندة أكمل. ربنا يدينا نعمة الوقت اللي جاي لما ربنا يقول لنا حاجة نستقبلها من إيده ونصلي بيها، ما قولش لا أنا غيرهم أصهم وقعوا. بص الكتاب بيقول كده: من يظن أنه قائم فلينظر لألا يسقط. احنا مش أشطر من الناس ومش أشطر من اللي وقعوا، لكن ربنا يدينا نعمة نكمل معاه، يدينا نعمة نتسند عليه، يدينا نعمة الوقت اللي جاي يكون هو الحبيب والسيد والخل والرفيق اللي يكمل معانا الرحلة. بصلي من كل قلبي ان لو عندك ضعف او عندك امر خايف تعترف بيه ربنا، نفسي افاجئك اقول لك: ربنا عارفه قبل انت ما تعرفه، ربنا عارف بطرس هينكر قبل بطرس ما ينكر، ربنا عارف، مش متفاجئ لأنه علمه أزلي أبدي، فعارف كل كبيرة وصغيرة. من فضلك اجري عليه وتريم في حضنه وقول له وقولي له: يا رب أنا بقول لك ارفعني واسندني عشان أقدر أكرمك وأقدر أمجدك وأقدر أكمل معاك بسندة ومعونة. أصلي ليك الوقت اللي جاي، ربنا يرفعك ويسندك ويسندك. وإلى اللقاء في أي فكرة جديدة، الرب معاك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين أن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي اكتر احنا عرفنا نختبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها.

أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة. كان بيرجع للرب وبيقول يا رب أنا تعبان، ورب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها، سمع صراخي أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كثير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عندنا سيناريو معين، كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمى. دايما عندنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تضبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عندنا سيناريو، ومع أنه عارفين أنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بيضل جوانا السيناريو، بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة. ومرات كثير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب قيم الشوكة من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كثير مهم، قال له مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيكي نعمتي رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح استجيب تكفيك نعمتي، هيك بالضبط هيك بتخيل الرب، ما رح أعطيك استجابة الصلاة بس تكفيك نعمتي، هيك بهالطريقة. لحد ما اختبرت أنه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمة، هذا هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لأنه هذا هو الاختبار المسيحي. في جب الأسود، في بطن الحوت، في أتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين أنه يسوع معي وصاحب السلطان معي. وصلي إلي وإلكم أنه نضل نختبر هالنعمة اللي إحنا فيها مقيمون. آمين.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر.

تحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن نحمية وإزاي ابتدى في البنى بالرغم من التهديدات والتعييرات. النهاردة هنتكلم عن مصفوفة نحمية، إزاي تبني سور حياتك في وقت قياسي. الكل متاح 24 ساعة، لكن في ناس بتبني أسوار وناس بتغرق في تفاصيل. نحمية ما كانش عنده تكنولوجيا، لكن كان عنده رادار داخلي بيفرز إيه المهم وإيه التافه. النهاردة هنطبق ده في مصفوفة أيزنهاور على أعظم مشروع بناء في التاريخ. المربع الأول هام ومستعجل. عند نحمية الهجوم وشيك لازم يسد ثغرات مفتوحة في السور، فالتصرف كان إنه هو ما أجلش، قسم الشعب لصفين، نص بيحمل السلاح ونص بيبني. نحمية علمنا إن البنى بيحصل بالتركيز الكامل والعمل الميداني مش بالكلام. نرجع للمربع التاني، هام وغير مستعجل. عند نحمية أرى الشريعة، نظم السجلات، أعد الناس. التصرف رغم الضيق ال 12 يوم، نحمية خصص وقت للصلاة والتدقيق في الأوراق الرسمية والسجلات. المنطق بيقول البنى بدون أساس روحي وتنظيمي هينهار في ساعتها. نحمية كان بيستثمر في جودة الحجر وجودة البشر علشان السور يعيش سنين مش يخلص بسرعة. الصلاة مع البنى. المربع الثالث غير هام ولكن مستعجل، رسائل صنبلط وطوبيا، دعوات الاجتماع في القرى. التصرف إن أعدائه بعتوا له 5 مرات يقولوله تعال نجتمع ونتفاوض، كان الرد قاطع: إني أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل. نحمية فهم إن في فخاخ بتلبس قناع الأهمية، لكن هي مجرد تضيع وقت. رفض يقطع شغله علشان شوية دردشة ملهاش لازمة. آخر مربع غير هام وغير مستعجل، عند نحمية الخوف من الشائعات والرد على السخرية. التصرف لما سخروا منه وقالوا لو صعد ثعلب سيهدم السور، نحمية لم يرد عليهم بكلمة، وجه وجهه للعمل فقط. القائد الذكي بيعرف إن الرد على التفاهات هو استهلاك للطاقة، فحذف المربع ده تماماً من يومه. نحمية نجح لأنه حمل المربع التاني اللي هو الهدف الأساسي من اقتحام المربع التالت اللي هو المقاطعات التافهة. هو الوحيد اللي عرف يقول لأ للملك، لأ للأعداء، ونعم فقط للسور. لو عايز تخلص سور حياتك، مشروعك، دراستك، خدمتك، حياتك الروحية في وقت قياسي، لازم تتعلم تقول زي نحمية: أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل. لا تنزل لمستوى المهاترات ولا لمستوى المقاطعات. النزول من السور ليس دائما خطية كبيرة، أحيانا بيكون مجرد تشتت تافه. نحمية لم ينهزم بالحرب، لكنهم حاولوا هزمته بتعطيل الوقت. فالحب المحرر هنا بيقولك وقتك هو حياتك، أنا وهبتهولك، ما تسمحش للناس الفاضية إنها تسحبك
للا قيمة. خليك زي نحمية، عينك على السور وإيدك على الشغل، وأنا هضمن لك النجاح. إني أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل، لماذا يبطل العمل بينما أتركه وأنزل إليكم؟

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. كان بقالي فترة مضغوطة ومجهدة ومنهكة، والنهاردة كنت قايمة وأنا عايزة أنتهر كل حاجة ضغطاني الأيام دي، فكنت حاسة أني أنا مليانة بدفعة من جوايا أني مش لازم أسيب نفسي في الوضع ده. فكنت بقول لربنا الكلمات دي: يا رب، بنتهر باسمك القدوس القدير صاحب السلطان كل تشويش على ذهني بقاله فترة، كل عدم قدرة وتوهان. بنتهر كل قفلة من علي عشان معرفش أقعد معاك زي ما المفروض أقعد، ومرجعش المكان قوتي ونصرتي وشغفي بيك والقعدة الحلوة اللي بقعدها معاك. انت اديتني مفتاح للنصرة وانا جاية امسك فيه، امسك في يسوع المقام من اجلي، في الدم الغالي اللي بيقدسني وبيطهرني ويغطيني بحماية غير عادية من وجه العدو اللي عايز يفترسني. امسك في الحق الكتابي اللي بيأكد لي كل يوم اني ابنة مش عبدة، اني محبوبة ومقبولة في عرش النعمة على حساب دمك الغالي، وان لي كل النصرة فيك. أنا مش ضعيفة ولا مكسورة الجناح ولا مليش سلطان ولا هفية إبليس يخبط زي ما هو عايز فيا. أنا بنت الملك بحقيقي، ودي مش حقيقة بصبر روحي بيها، ده اللي فعلا لازم أعيشه فيك. أنا عندي كل اللي يكفيني، عندي كل اللي يخلي راسي مرفوعة مش محنية ولا يأسة ولا ما عنديش قوة. كل كذب ترمى عليا من العدو وأنا قبلته أرميه عند أقدامك عند الصليب. أتحرر من كل تأثيرات وكل إحساس بالضعف وصغر النفس وعدم القدرة، إني مش قادرة ومش عايزة أعمل حاجة. أتحرر بالكامل فيك يا يسوع دلوقتي، أقبل بكل فخر واستعداد عملك الكامل عني، أترمي بكل اللي فيا في حضنك واستقبل نورك وحقك وقدرتك، غفرانك وتحريرك وقوتك وسلطانك اللي تتهولي في المسيح. أشوفني وأنا جنب يسوع المقام في السماويات، ده مكاني الأصلي والأصيل، واللي بعد شوية طوله ولا إسره هوصل ليه وارتاح فيه للأبد في حضنك وبين إيديك، وهعيش معاك حياة أبدية لا تنتهي كاملة في كل شيء. يسوع دفع تمنها غالي قوي عشان أمتلكها تاني بعد ما فقدت مني في آدم، لكن في المسيح وهبت ليا اللي أغلى وأقيم وأقدر. فاللي كان ليا في آدم حاجة، واللي ليا في المسيح في الابن الحبيب وفي عمله عني حاجة تانية خالص. أقدر أعيش معاه من دلوقتي في السماويات وأنا لسه بالجسد على الأرض. هللويا بحقيقي. أصرخ مع ميخا الكلمات اللي قالها، أصرخ عن الوقت اللي فات بكل ما فيه من ضعف وشكاية ودخول جوه نفسي. أقول الكلمات اللي اتكتبت في إصحاح 7 والأعداد 7 و8: ولكنني أراقب الرب، أصبروا لإله خلاصي، يسمعني إلهي، لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: سأترقب مجيء الله بشوق، وسأنتظر الله مخلصي برجاء، سيسمعني إلهي حين أطلب عونه، لا تشمت بي عدوي، مع أنني سقطت إلا أنني سأقوم، مع أنني الآن أجلس في الظلمة إلا أن الله سيعطيني نورا. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي إيه هو الإيمان. اقري الأعداد اللي في رسالة العبرانيين 11 وعدد 1: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وفي ترجمة تانية تتكتب كده: الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود بالفعل. وكأن ربنا بيقول لي أنا عايز عضلة الإيمان كل يوم تقوى عن التاني، عشان الإيمان بيساعدك تعيش صح وانت واثق في قيمتك ومكانتك ومصدق في اللي اتعمل عشانك ووهبك القيمة والمكانة دي، عشان كده تقدر تعيش على قدهم، مش تعيش باللي شايفه واللي حسه في العالم واللي دايما عايزك متكعبل في روحك وفي الأحداث اللي حصل حواليك واللي دايما بيشدك عشان تعيش أقل بكتير من اللي ليك. العدو عارف انت مين بالظبط والسلطان والمكانة اللي خدتها في المسيح، والموضوع ده مجننه ومخليه هايج على طول على ولادي. هو شايف أمور في عالم الروح انتم مش شايفينها، عشان كده هو اللي خايف منكم ومن تأثيركم ومن السلطان اللي ليكم على الأمور وعليه هو شخصيا. عشان كده كل ما قدر يضغط عليك عشان تنسى انت مين في المسيح ويعيشك في المحسوس والملموس والمتشاف، هو نجح يزحزحك حتة عن مكانك، وكل ما قدر يخليك في الحتة دي أطول وقت هو سعيد جدا. عشان كده قعدتك اليومية الأمينة مهمة، الروح القدس اللي جواكم اللي يأكد ليكم انتم مين، والنصرة اللي ليكم في المسيح شكلها ايه مهم جدا، عيون ذهنك اللي تتفتح على الحق الموجود بين ايديك واللي لما تصدق فيه تدرك قيمتك ومكانتك الحقيقية هي ايه وفين، تخليك ما تقبلش تعيش بالأقل، تعيش على الكفاف وانت متاح ليك غنى أبوك السماوي. العدو عارف تأثير المؤمن الحقيقي عامل ازاي، شافه على مر العصور والتاريخ، شاف اللي صدقوا وعاشوا وماتوا على الرجاء قبل المسيح كانوا عاملين ازاي وأثروا في التاريخ كله ازاي، واللي جم وقت المسيح وبعده فتنوا المسكونة ونشروا رسالة الرجاء وغيروا وجه الأرض كلها. هو عارف الحاجات دي، وعارف ان لسه المؤمنين قادرين ولسه عندهم اللي يكفيهم يغيروا العالم، عشان كده هو غضبان مش عايز ولادي يعيشوا بكل اللي توهب ليهم فيفضلوا يتسندوا طول عمرهم وما يجروش ولا ينطلقوا، مش بس يجروا لكن يطيروا بالروح ويأثروا ويغيروا في أمم وشعوب. وكاتب رسالة العبرانيين في إصحاح 11 كان عايز يفكر الكنيسة باللي صدقوا وأمنوا وعاشوا حقيقي بالإيمان، تأثيرهم كان عامل إزاي من أول الخليقة، والإصحاح ده مش هينتهي إلا بنهاية العالم، وكل جيل بيكمل بأبطال الإيمان اللي فيه، والأبدية طويلة هيذكر فيها أساميهم واللي عملوا لأجل المسيح. بيقول في عدد 33 و34 من نفس الإصحاح: الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء. دول اللي أمنوا بالرجاء إن في مخلص لسه هيجي عملوا ده كله. طيب اللي جم بعد يسوع بعد ما شافوا وأدركوا كل اللي عملوا ليهم وفيهم، بعد الصلب والقيامة وحلول الروح القدس الدايم فيكم والنصرة اللي انتصرها ليكم، يقدروا بقى المؤمنين دول يعملوا إيه؟ عشان كده إبليس مرعوب منك يا مؤمن، وعشان يعطلك على قد ما يقدر يرعبك أنت منه، مع أنه فقد سلطانه عليك في الصليب. لسه ليه سلطان على العالم اللي وضع فيه واللي هو رئيسه، لكن أنت ليك السلطان تقف ليه وتنتهره وتهزمه. تقدر تعمل كده؟ صحيح هيلف ويرجع لك تاني، لكن في كل مرة تفتكر الأيام اللي وقفت فيها بحقيقي وحاربت ودفعت عن نفسك وتمسكت بالنصرة اللي ليك، حصل إيه؟ مشي وسابك وانت اتمليت قوة، ورجوعه تاني ما يخوفكش لكن يخلي عضلاتك أقوى وإدراكك للحرب أسرع لأنك اتدربت في المرة اللي فاتت. لكن للأسف لما بتريحوا وتنسوا، كل أمر جديد بيجي بيه عليك بتحس إنه حاجة كبيرة قوي ومش هتقدر عليها، وتبقى خايف في روحك، وده بالظبط اللي هو عايزه. خليك خاضع لأبوك وسامع ليه، هو اللي هينبهك بالروح القدس اللي فيك الحرب اللي جاية عليك أو اللي انت فيها دلوقتي ومش عارف تدركها. وقتها هتاخد قوة تقاوم بيها بالحق والنور اللي عندك، وإبليس ما بيقدرش يقف قدام الحق لأنه كذاب، ولا قدام النور لأنه ظلمة، وأقل نور بيفتح الظلمة ويكشفها فيهرب منك، وإلهك وأبوك هيكون جنبك. وبرضه بأكد إنه مش هيسيبك على طول، فأول وقت هيلاقيك غفلان أو مش واخد بالك هيهجم تاني، بس أنت المفروض تكون عرفت الحيلة وتقف وتصد، واللي كان بياخد منك أيام ياخد منك ساعات، لأنك اتدربت وعضلة إيمانك قويت. ما تخافش، اللي معاك واللي فيك أقوى من اللي عليك، وانت مش بتحارب لوحدك. الروح القدس يفتح عيون ذهنك فتشوف الجيوش اللي بتحارب معاك حروبك، يا ابن الملك ويا بنت الملك. آمين.

0: عطوفة أوي يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب،
2: لا يفقد أحد لأنك أمين،
0: انت جميل جدا يا رب.

ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مدحرجاً عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وفيما هن محترات في ذلك، إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قالا لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو هاهنا لكنه قام. أذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلا: إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا الكلام.

أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبونا السماوي مش أب متسلط قاسي بياخد قرارات مصيرية في حياتي بدون ما يتكلم معايا. أبونا السماوي خلقني حر. عارف يعني إيه حر؟ حر يعني من حقك تقبله ومن حقك ترفضه. مش بس كده، هيفضل يشرق شمسه عليك. لما بختار إن أنا أسيبه وأبعد عنه بيفضل بابه مفتوح ليا وباب الحوار مفتوح. بمعنى من حقك تخرج بره البيت ومن حقك ترجع كابن له نصيب في الميراث الأبدي. طب فكر معايا كده، إذا كان من حقك أصلاً تخرج وتدخل من البيت، هيبقى مش من حقك تختار حياتك؟ تفتكر مش هديك حرية اختيار الجامعة، الهجرة، الجواز، حتى اختيار العربية؟ يا ابني انت حر في المسيح وانت حرة في المسيح. حر يعني هتختار طريقك وتتحمل نتائجه عشان تكون راجل في الإيمان. بفكرك وبفكرك ان الرجولة الروحية مش معناها ذكر ولا أنثى، معناها الالتزام أو المسؤولية. دي زي كده استعارة بنستعمل الرجولة لما نيجي نتكلم عن المسؤولية أو التزام. ماشي؟ بحب قوي الشاهد اللي في روميا 8:21، نقرأ كده مع بعض. لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. إيه بقى حرية مجد أولاد الله؟ هل مثلاً يقصد إن أولاد الله عايشين في مجد وبالتالي الحرية مرتبطة بهذا المجد؟ ولا يقصد إن أولاد الله عايشين في حرية لأنهم أولاد الله وبالتالي الحرية دي بتمجد الله نفسه الآب السماوي؟ بس بقى أياً كان المقصود، عاوزاك تعرف إنك حر في المسيح، وعايزاكي تعرفي إن المسيح حررك من كل قيود دينية، مجتمعية، سياسية، ثقافية، مادية واجتماعية. طبعاً الحرية دي في حدود مجد أولاد الله تحت مظلة البنوة. طبعاً مش كارت بلانش نستخدمه بدون مسؤولية، نعمل إحنا عايزين، نقول أنا حر زي الناس اللي مش فاهمة يعني إيه حرية. يلا نستخدم الحرية دي بمسؤولية، يلا نفرح ونعيش هذا المجد، لأن أبونا السماوي أعطانا هذه الحرية وهذا المجد. أبي السماوي، أنا اختبرت الحرية والكرامة والمجد وأنا في حضنه. مفيش أب أرضي يقدر يديني الحرية دي ويكون مسؤول عن نتائجها معايا غيرك. أنا بسجد لك وبعبدك وبحبك وبسلم قلبي وعقلي ومستقبلي كله بين إيديك، لأني واثقة إنك في ظهري ومعايا في كل اختياراتي. أمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

أهلا بيكم أحبائي، خلونا نقضي الوقت اللي جاي وإحنا رافعين قلوبنا وعينينا عليه، نسبحه ونقدم له كل الإكرام والتعظيم لأنه هو يستحق. في إنجيل لوقا وأصحاح 4 الأعداد من 18 بيقول كده: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. الأعداد دي ببساطة بتكلمنا عن إرسالية المحبة اللي جه بيها يسوع عشان يتقابل مع النوعيات اللي قرينا عنها. وبكل يقين كل حد فينا ممكن يلاقي نفسه في الفئات اللي قرينا عنهم دول: المساكين، المنكسر القلوب، المأسورين، العمي، أو المنسحقين. عشان كده الخبر الحلو الرائع إن هو جه علشاني وعلشانك، علشان يشفي ويحرر ويداوي، يفتح العينين. تعالوا كده نتجاوب مع إرسالية حبه ونستقبل شفائه، نقوله كده في الترنيمة الجاية مع بعض: أنا جاي يا رب، أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك ورويني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني.

ومن أشهر اللقاءات اللي قرينا عنها واستقبلت شفاء ومحبة الإرسالية دي هي المرأة نازفة الدم اللي كان قدلها 12 سنة أنفقت كل فلوسها على الدكاترة لكن صارت إلى حال أردى. لكن كان ليها اللقاء الرائع ده مع السيد لما جات له كده في الزحمة ووسط الجموع وقالت في نفسها لو مسست فقط هد بثوبه شفيت، وكان لها ما أرادت بالضبط. وهو شعر في الحال بالقوة اللي خرجت منه وقال كده من لمسني لأني علمت أن قوة خرجت مني. بإيمانها فيه استخرجت قوته لشفائها من دقها الدفين. وأنا عندي ليك خبر حلو النهاردة، هو لسه متاح بنفس القوة وبنفس المحبة ومستني لمستك اللي بالإيمان. تعالى هو منتظر في لقاء خاص جدا، لمسة إيمان تشفي. تعالوا نردد الكلمات اللي جاية في الترنيمة اللي جاية، لمسة شفاء، لمسة حياة، المسني بإيدك ده أنت الإله، أنا عندي إيمان تشفيني الآن لو هلمس توبك ده أنت.

في لقاء تاني مع المخلص اللي مش بس بيشفي لكن بيروي. واحدة تانية كانت مشكلتها عميقة قوي، كانت عطشانة وكانت رايحة البير عشان تستقي مية. والمشهد ممكن يكون عادي، واحدة ست عطشانة رايحة تجيب مية، لكن في الحقيقة الموضوع ما كانش بالبساطة دي. ده كان مجرد تصوير لروحها العطشانة لمية من نوع تاني، مية تديها حياة، تروي أعماق نفسها التايهة اللي كانت بتدور على شيء يملاها ويرويها. وهناك لقيت صاحب إرسالية المحبة مستنيها عند البير بيقول لها: لو كنت تعلمين عطية الله لطلبت منه فأعطاك ماء حيا، كل من يشرب منه لا يعطش أبدا، بل يصير فيه ينبع إلى حياة أبدية. وكان نفس المكان، مكان اللقاء مع المخلص المروي، بئر السابرة، هو مكانين في وقت واحد، مكان للموت والحياة، مكان للدفن والقيامة. اتدفن عطشها المرير، وعاشت روحها المسكينة الضيعة، دبت الحياة الجديدة في جثتها الهامدة من زمن بعيد. تعالوا نترنم الكلمات الجاية دي مع السامرية ونقول له كده: سألوذ بحضنك من جهلي، من شهواتي لن أخشى الموت، فقد صرت أنت حياتي، أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر، وبقربك يولد في عمري عمر آخر.

واحدة تانية دي ممكن نقول عنها إنها في حتة تانية، دي متمتعة بيه على طول، ومجرد إن هو يغيب عنها مش عشان هو مش متاح، لكن علشان هي اللي كانت بتأثر في لقائه، فكانت بتطلع تجري تدور عليه وما تهداش غير لما تلقاه. دي عروس النشيد اللي لما بصوا عليها كده قالوا: من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها؟ بصراحة أكيد شافوا فيها حاجة أثارت عندهم السؤال ده، أكيد لقيوا واحدة فيها حاجة مختلفة عن كل الباقيين، وهي طالعة كده وماشية مسنودة على حبيبها ومستقبلة منه نعمة وسندة وتعزيات، مختلفة في مشيتها وفي تصرفاتها وفي كل حاجة بتعملها، هي متكلة ومتكئة. لما يكون لينا لقاءات الشركة المتجددة العميقة هيبان علينا، وهنثير تساؤلات الناس حوالينا، وهيتم المكتوب فينا: مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. والجواب والوصف بتاعها كان بديع. بعد اللقاء قالت لهم كده: حبيبي أبيض وأحمر، معلم بين ربوة، حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي. تعالوا نترنم بالكلمات دي مع العروس ونقول له كده: أدنو إليك أرتاح، تلقاني بالأفراح، يفيض دمع العين حبا وليس جراح، حبيبي سباني بحبه سباني، شفاني ورواني بغمره رواني، جمال يسوع فتان وقلبه كل حنان، محضره ملآن بالجود والإحسان.

يا رب ما أحلى الحياة قربك، فعشرتي بشخصك تلذلي، في القرب منك راحتي سعادتي، والليل يمضي والغيوم تنجلي. تعالوا نختم وقتنا بالكلمات الجاية دي: كم أنت حلو لحياتي يا يسوع، أبهجت قلبي ومسحت لي الدموع، من لي سواك في السماء أرتجي، من معك أبغي أو أريد في الربوع. كم أنت حلو لحياتي يا يسوع.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا وصلنا مع بعض الأصحاح 11، احنا في سفر الأمثال بندرس مع بعض السفر ده وبنتعلم منه الحكمة الحقيقية اللي دايما السفر ده بيعلمنا ازاي تبقى حياتنا مظبوطة مطابقة للمواصفات السماوية. وسفر الأمثال لأنه سفر عملي بيتكلم عن كل تفاصيل الحياة، عن الوقت وعن الفلوس وعن الأصحاب وعن الأمانة وعن الزواج وعن الحكمة. عشان كده ده سفر مهم قوي قوي. أصحاح 11 هقرأ الآيات الأولى منه، بيقول كده: موازين غش مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضاه. تأتي الكبرياء فيأتي الهوان، ومع المتواضعين حكمة. استقامة المستقيمين تهديهم، وعوجاج الغادرين يخربهم. لا ينفع الغنى في يوم السخط، أما البر فينجي من الموت. بر الكامل يقوم طريقه، أما الشرير فيسقط بشره. بر المستقيمين ينجيهم، أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. بالفم يخرب المنافق صاحبه، وبالمعرفة ينجو الصديقين. بخير الصديقين تفرح المدينة، وعند هلاك الأشرار هتاف. الآية دي عن الموازين، الميزان. عشان كده بيقول في أول آية: موازين غش مكرهة الرب، الوزن الصحيح رضاه. كلنا بنتعامل بالموازين، لما بتروح تشتري حاجة، لو أنت بتبيع حاجة بتوزن الحاجة، فالوزن يدي الحاجة قيمتها، أنت واخد قيمة مظبوطة للحاجة. وهنا بيتكلم عن بعدين للموازين. البعد الأول الموازين العادية، يعني أي حد بيشتغل في الموازين لازم تكون أمين إن ميزانك يكون مظبوط، لأن الموازين الغش الله بيبغضها. عشان كده في سفر اللاويين 19 وتثنية 25 بيقول للشعب: اوعى تستخدم موازين غش. البعد الثاني وده الأهم بقى، الموازين اللي احنا بنستخدمها واحنا بنقيم الناس واحنا بنقيم أنفسنا. وانا عايز اشجعك النهاردة تكسر موازين الغش اللي انت ماسكها. يعني مثلا ازاي بتقيم الامور؟ ازاي بتقيم الناس اللي حواليك؟ هل بالمظهر ولا بالجوهر؟ هل بلبسهم وشكلهم ولا بحكمتهم وبكلامهم المظبوط؟ ولا بانهم هم كبني ادمين هم غاليين وهم قيمين جدا عندك؟ لما بروح اتقدم العروسة او لما بيجي لي عريس، ازاي بقيس الميزان اللي عندي ماسكه ازاي؟ ازاي كمان انا باقيم نفسي، انا قيمتي شكلها ايه؟ انا عايز النهاردة اشجعك واشجعك ان احنا لو ماسكين موازين غش نكسرها، لانه موازين الغش دي مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضاه. قيم الناس مظبوط، قيم الامور مظبوط، واوعى تسمح لحد يحبسك في ميزان غلط. كلنا اتحكم علينا من الناس واتحطينا في موازين عند الناس يمكن ما ادوناش قيمتنا. اوعى تعيش مقصور في ميزان حد قال عنك كلام مش مظبوط، او مع مجتمع ومجموعة قللوا من قيمتك. كسر الميزان الغش لو حد مسكه ليك، ولو انت ماسك ميزان غش للناس او للامور او للاختيارات او للقيم اكسره، لانه موازين الغش مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضاه. نتقابل في حلقة جديدة.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 121، ترنيمة المصاعد.
2: أرفع عيني

إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظك، إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. الرب حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى. لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك. الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر.

مدة أيام الحياة هو العدد المفتوح المجهول من الأيام والساعات واللحظات اللي الإنسان هيعيشها. المدة دي بتبتدي في لحظة الإنسان ما يعرفهاش، الناس اللي حواليه قالت له عليها، قالوا لنا على التاريخ والمعاد والمكان والزمان والقصة اللي حصلت وإحنا جايين الدنيا. القصة دي اللي اسمها مدة أيام الحياة ليها ماضي، الماضي ده إحنا اللي صنعناه، وده اللي بيأثر على اللحظة دي وبيأثر على اللي جاي. بس دايماً بيفضل اللي جاي غير معروف، غير معروف المدة، غير معروف المعالم، غير محدد الاتجاه. إحنا بنلعب في ماتش غير معروف المدة، وعلينا إن إحنا نعيش الماتش ده. عشان كده تعالوا نعرف نعمل إيه في مدة أيام الحياة.

سفر الجامعة هو السفر المليان أفكار في الكتاب المقدس. اتسمى الجامعة لأنه سليمان اللي كتبه يعتبر هو اللي جمع كل الأفكار، هو اللي تحقق فيه حاجات كتيرة قوي الإنسان نفسه يحققها. سليمان في بداية سفر الجامعة في جامعة 2 بيقول كده: افتكرت في قلبي أن أعلل جسدي بالخمر وقلبي يلهج بالحكمة وأن أخذ بالحماقة حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت الشمس مدة أيام حياتهم. سليمان كان عنده هدف أنه يجرب كل حاجة عشان يطلع بنتيجة ويقولها للناس كلها إيه هي أفضل حاجة يعملوها مدة أيام حياتهم اللي عايشين على الأرض. سليمان كان عايز يجرب كل حاجة متاحة تحت إيديه وقدامه علشان يطلع بنتيجة ويقولها للناس كلها: يا ناس اعملوا الحاجة دي مدة أيام حياتكم. سليمان اتكلم عن مدة أيام حياته 4 مرات في سفر الجامعة، وهو بيتكلم هنا عن كل حاجة مفروض الإنسان يعملها في العمر اللي عايشه. سليمان بحكمته وبالأسلوب الجميل بتاعه سمى العمر مدة أيام الحياة، وكأن الوقت المستغرق للإنسان على الدنيا اسمه مدة أيام الحياة. كل حاجة بنعملها ليها وقت مستغرق، الماتشات ليها وقت، الامتحانات ليها وقت، الاستبيانات اللي بنملاها بيبقى مكتوب في الأول هتاخد فيها قد ايه وقت. كل حاجة ليها وقت، حتى الرحلات بتاعتنا ليها وقت مستغرق. العمر بتاعنا ليه وقت مستغرق اسمه مدة أيام الحياة. ولأنها مدة غير معروفة، سليمان حب يلخص كل حاجة قالها عن مدة أيام الحياة في 4 نقط أساسيين. سليمان قال: يا جماعة أنا هحاول أعرف إيه هي أفضل حاجة الإنسان يعملها في حياته. عشان كده هنلاقي في سفر الجامعة تجارب ونتائج، تجارب ونتائج. سليمان بيجرب ويقول لنا النتيجة. كمان بيقول لنا في جامعة 5-18 إنه وإنت عايش في الدنيا دي في مدة أيام حياتك اقبل بالتعب وبالنتيجة بتاعت التعب بتاعك، اقبل بيها. كمان بيفكرنا إن إحنا نعترف بإن إحنا مش عارفين كل حاجة في مدة أيام حياتنا. كمان سليمان بيتكلم في جامعة 8-15 بيقول كده إنه هذا يبقى له في تعبه مدة أيام حياته التي يعطيه الله إياها تحت الشمس. بيتكلم كمان على إنه طول ما أنت عايش على الأرض هنا في الوقت المستغرق من عمرك كل حاجة بتاخدها هي من الله. أنا يهمني جدا إن كل واحد فينا يكون مدرك إن هو عايش في لحظة، اللحظة دي مش هتتكرر تاني، اللحظة دي هو موجود فيها هنا ودلوقتي وبيعمل ده في وقت اسمه الوقت المستغرق على الأرض بمصطلح سليمان اسمه مدة أيام الحياة. وانت عايش في مدة أيام حياتك دي لازم تكون عارف انه انت ليك تعب هتتعبه فيها وليك مجهود هتعمله في عمل وفي نتيجة، والنتيجة دي انت في جزء منها انت عملته لكن الله هو اللي بيدي كل نجاح وكل حاجة على الأرض. كمان لازم تكون مدرك وعارف كويس جدا انه انت مش عارف اللي جاي، فعلينا ان احنا كبشر نعتمد على الله في اللي جاي لانه هو اللي بيحدد مدة أيام الحياة. مدة أيام حياتك هي عطية من الله، مش ممكن تعيشها بفرح بعيد عن الله إلا إذا كان تعريف الفرح بالنسبة لك هو الفرح المؤقت اللي بيخلص. مدة أيام الحياة هي الوقت المستغرق ليك هنا في الأرض، عشان كده وانت بتستغل الوقت ده لازم تكون عارف القوانين والقواعد اللي حاططها الله مانع هذا الوقت عشان تعيش كل حياتك في خوف الله.

أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. ولكن شكراً لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب.

العالم سريع لدرجة إنك مش هتعرف تجاريه، وإن في يوم جربت تسابقه برضو مش هتعرف تعديه. العالم بيرميلك طعم عشان الصنارة تغمس، العالم بيدوقك طعم عشان جواه يحبس. هيبيعلك الحرية، هيبيعلك الهوى، هيديلك الداء على إنه الدواء. العالم سريع لدرجة إنك مش هتعرف تجاريه، وإن في يوم جربت تسابقه برضو مش هتعرف تعديه. فما ينفعش تسيب له الباب موارب، ما ينفعش تتنازل، طول الوقت هتحارب، لأن الماتش عمره ما هيخلص تعادل.

0: كنت على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة وحق جديد من كلمة الله. مبسوط أن أنا أكون بتقابل معاكم في البرنامج الجميل اللي هو بينقل لنا بسرعة فكرة الله. عند آية موجودة في إنجيل متى صح 25 وآية 6 يقول: ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل فخرجنا للقائه. حقيقة المثل ده جميل، مثل العشرة العذارة اللي كانوا مستنيين العريس. حقيقة المشهد ده غريب قوي قوي. هو بيتكلم عن خمسة عذارة حاكمات وخمسة عذارة لكن بكل أسف جاهلات. بصوا متشابهين في حاجات كتير، دول عذارة ودول عذارة، دول خمسة ودول خمسة، دول معاهم مصابيح ودول معاهم مصابيح، دول نعسنا ونمنا ودول نعسنا ونمنا. بس الفرق الرهيب انه العذارة الحاكمات كان معاهم الزيت في أوانيهم، فلما جه العريس وصار الصراخ قاموا صلحوا مصابيحهم واستقبلوا العريس، دخلوا معاه للعرس، وبعدين يقول أغلق الباب. التانيين بيدوروا وراحوا للعذارة الخمسة الباقيين، ادونا من الزيت اللي عندكم، مش هيكفي لينا وليكم، مش هينفع حد ياخد حد معاه، مش هينفع حد يكفل حد معاه. هي دعوة شخصية، هو الدخول بصفة شخصية، مش بالعيلة ومش بالشلة ومش بالطايفة ومش بالكنيسة ومش بالمجموعة، لكن دي دخول فردي. دخلوا كل واحد أو كل واحدة من العذارة الحاكمات معاها مصباحها ودخلوا العرس، لكن فضلوا الجاهلات بيدوروا على زيت. هما بيدوروا، دخل العريس وأغلق الباب. أنا نفسي أحط عنوان للمثل ده وسميه نعمة الاستعداد. والسؤال اللي مليني وأنا بكلمك عزيزي المستمع، أنت مستعد؟ لو جه العريس النهاردة هتروح فين؟ لو جه العريس أخبار مصباحك إيه؟ لو جه العريس هل يا ترى هتدخل معاه ولا لسه مشغول أنه أنا أحاول أن أنا يعني أعمل أي حاجة، أحاول أشوف زيت، أحاول أنور. ربنا يدينا نعمة أنه نكون جاهزين للوقت ده. ربنا يدينا نعمة أنه لما يجي العريس ندخل معاه للعرس. جميل جدا جدا جدا ان كل حد فينا يكون عامل حساب لليوم ده، يكون عامل حساب ومش هيدخل للعرس غير اللي اختبر نعمة الخلاص من خلال عمل المسيح الكفاري على الصليب. يمكن باقي في العمر قليل، يمكن بتسمعني وربنا بيدي لك فرصة وفرصة وفرصة. من فضلك النهاردة، اللي مسافر بلد يومين بيعمل حساب يومين، ياخد معاه لبس يومين وتكت تذكرة ليومين، يحجز ليومين. بس اللي رايح مكان مصيف اسبوع او هيغير جو اسبوع بيعمل حساب اسبوع. بس المسافر لدولة تانية، اللي رايح لدولة يشوف ابنه او بنته من دولة لدولة، مثلا من مصر لامريكا او استراليا، بيعمل حساب شهر، بيحجز لشهر وهو رايح عارف انه هيقعد شهر. طب ايه رأيكم اللي مسافر ابدية يعمل ايه؟ هل يا ترى احنا عاملين حساب السفرية دي؟ ولا هل يا ترى احنا نسين انه في يوم من الايام هنروح، في يوم من الايام هنمشي، والعريس جاي، العريس جاي، في صوت صراخ بيقول العريس جاي. اول ما جه صوت الصراخ العذارة الحكمات قاموا بسرعة بسرعة بسرعة وجهزوا ودخل العرس. انت جاهز وانت جاهزة؟ ولا هل يا ترى المصباح انطفى وانا نايم ومش قادر ومش فاكر ومش عارف انه جاي؟ جهلي وعدم معرفتي بان المسيح جاي ما يعفنيش، لكن كمان النهاردة نفسي اقول ربنا يديك ويديكي تكون مستعد وندخل معاه للعرس. اصلي لكل حد فينا يكون حكيم، وقول كده سليمان الحكيم: ان كنت حكيما فانت حكيما لنفسك، وان استهزأت فانت وحدك تتحمل. ربنا يديك نعمة الاستعداد وتكون جاهز وتكون مستعد للعريس واليوم اللقاء. والرب معاك وقابلك في أي فكرة جديدة، وإلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

في روميا 8 الرسول بولس بيقول هاي الكلمات: نحن نعلم أن جميع الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا، فمين دل علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل قام، بل بالحالي جالس عن يمين الله يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. أمين.

اهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعي راديو الحياه الافضل وحلقه جديده وبرنامجكم توب 5 معاكم هبه عطيه من خلف الميكروفون علشان ازعل لكم اكتر خمس ترانيم انتوا حبيتوهم واداس عليهم لايكس كتير قوي الاسبوع اللي فات ده، عشان كده هنزعل لكم النهارده. ومن هنا احب اقول لكم لو في اي ترنيمه وانت تسمعها عجبتك لا تتردد ودوس لايك عشان يمكن تسمعها في التصفيات الاسبوع اللي جاي. برنامجنا توب 5 بيجي كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا للساعه 6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا بسرعه ندخل في المنافسه ونشوف ايه هي ترى الترنيمه اللي فازت المركز الخامس. ترنيمة جميلة جدا اسمها امسك بايدي وخدني من ضعف التقيل، ترنيمة حلوة قوي يا جماعة وكلامها كمان قوي. يعني فيها حتة بتقول يا يسوع بحبك انت اغلى ما في الوجود واذبح مشيئتي وامرك انت اللي يسود. بصراحة فيها شوية كلمات كده يعني تدعو للتأمل كده، ترنيمة حلوة قوي. الترنيمة دي كتبها ابونا موسى رشدي ولحنها ماجد عادل ورنمها فريق الحياة الافضل. يلا مع بعض نطلع نسمع ترنيمة امسك بايدي اللي فازت بالمركز الخامس ونرجع تاني نكمل كلامنا. وي توب 5

ودلوقتي جه معادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه جميله اسمها انا اتنين، ترنيمه جديده كتبها ولحنها مينا جميل ورنمها كمان مينا جميل، وبنوجه له تحيه. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع انا اتنين ونرجع تاني نكمل كلامنا.

انتوا لسه تسمعوا توب 5 معاكم هبه من خلف الميكروفون، ما تروحوش كده ولا كده. ودلوقتي جه معانا مع ترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. ترنيمه اكاد اجزم ان مفيش اجتماع او فتره تسبيح ما بيترنمش فيها الترنيمه دي. ترنيمه يلي مت بدالي، ترنيمه خطيره يا جماعه، كتبتها ولحنتها لولو سمير ورنمها فريق الحياه الافضل، اعتقد كلنا بنحبها. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث يلي مت بدالي، ونرجع تاني نكمل كلامنا. توب 5

ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. معاكم هبه من خلف الميكروفون يا جماعه. ودلوقتي الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني الحقيقه ترنيمه خطيره جدا، انا شخصيا بحبها قوي قوي، وبحب توزيعها وبحب كلامها وبحب لحنها. وبصراحه يعني ترنيمه متكامله، يعني ترنيمه تخلي جمالك يكون فيا، ترنيمه حلوه جدا. كتبتها ولحنتها اكرام هرمز ورنمها فريق الحياه الافضل. يلا مع بعض نطلع نسمع ترنيمه تخلي جمالك اللي فازت بالمركز الثاني، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جت اللحظه الحاسمه وجي معادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول. بس قبل ما اقول لكم ايه هي الترنيمه يعني ايه يعني هحمسكم شويه كده الاول بفكركم بميعاد برنامجنا مره كمان. برنامجنا توب 5 بيجي كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا الساعه 6 مساء و12 في منتصف الليل. وبفكركم كمان لو في ترنيمه عجبتك على مدار الاسبوع من فضلك دوس لايك عشان ينفع تسمعها يوم الخميس في التصفيات. يا ترى ايه الترنيمه اللي فازت معانا بالمركز الاول؟ ترنيمه ملك الملوك وجلالك. ترنيمه يا جماعه حلوه جدا، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمة فريق الحياة الأفضل، وتنيمة الحقيقة قوية وتنيمة التسبيح من الطراز الأول. يعني أنت عالي فوق كل اسم مهما يكون، أنت عالي فوق السحاب ومالي الكون. ترنيمة يا جماعة خطيرة، يلا نطلع نسمعها مع بعض واستنونا يوم الخميس اللي جاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبة من خلف الميكروفون وإلى اللقاء.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحني يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل مسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وشعرة إن في حرب على ذهني وعلى حاجات كتير بعملها في الخدمة، وكنت حاسة إني محتاجة آجي قدام يسوع بكل اللي جوايا عشان فعلا آخد راحة منه. فقلت له الكلام ده: أنا جاية وعارفة إن مفيش حد هيقدر يريحني من جوه غيرك. إبليس عايز يدخل في كل حتة ينفع يدخل فيها، وأنا فعلا مش عايزة أديله فرصة لينكد عليا ولا يتعبني ولا يهز ثقتي في نفسي وفي مكانتي ولا ثقتي في قيمتي. قويني عشان ما اديهوش فرصة خالص، واديني قوة أقدر أرتب وقتي وطاقتي ومجهودي. ما يسلبش فرحتي أبدا ولا سلامي ولا هدوء نفسي وفرحي بيك يا غالي، ولا يفسد علي أي عمل حلو بيتعمل مع جسد المسيح. مش هدي فرصة للتعالب بتاعت عدوك الصغيرة تدخل ما بيننا. أصدق في نعمتك ورحمتك وقوتك ونور وزيت الروح القدس اللي يجي عليا ويغطي كل شقوق أو فتحات بيدخل منها عدوك. احزمني مع جسدك حزمة واحدة من الحب والقبول والتواضع والخضوع. كون أنت الرأس لينا يا أبونا وفدينا. احنا هنا على الأرض عشان نعكس مجدك يا غالي. احنا فيك ومعاك، وفي الوضع ده احنا مش بس منتصرين، احنا أعظم من منتصرين. وابتديت افتكر الآيات المكتوبة في رومية 8 والأعداد من 35 ل39: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا حلو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. وعدد 37 من الترجمة المشتركة بيقولها كده: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. عدد 38: وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي: أنا عايز أقول لكم ما تخافوش في أي أحداث أو ظروف، مهما كانت الأمور صعبة ما تخافوش. ليكم نصرة، ونصرة مش عادية لكن عظيمة ومجيدة في شخص يسوع اللي حبكم وأسلم نفسه عشانكم. ومفيش حاجة في الكون ده كله تقدر تفصلكم عن الحب ده، ولا حاجة مهما كانت قدرتكم.

أو سلطانها، إلا لو سبتوها تدخل جواكم وتشككم فيا وتبني حاجز حواليكم ناحيتي. اللي من براكم ما يقدرش أبدا يفصلكم عني، لكن اللي جواكم ده ممكن يبعدكم أنتم عني، يخليكم ما تشوفوش إيد الحب اللي دايما ممدودة، وتشكوا في أمانتي وصلاحي من نحوكم لو قريتوا الظروف وأحداث الحياة غلط. الحق بيقول لكم إن مفيش قوة في الأرض أو في السماء تقدر تفصلكم عن محبة المسيح، يعني إبليس يعمل ما يعمل مش هيقدر يفصلكم مدامة المواضيع من برة. المهم اللي جواكم يكون فاهم أنا مين ليكم وإنتم مين ليا، يكون شايف يسوع وعمله الكامل عشانكم، ويعرف إن كل الضغوط دي الهدف منها التشكيك وهدم الثقة. لو تدركوا الأمور دي ده هيساعدكم توقفوا وتصمدوا وتصدوا وتتقووا بالمسيح اللي فيكم، وتستقبلوا معونة ونعمة الروح القدس اللي تشددكم. لكن لما الضغوط والأحداث تدخل الشك جواكم وإبليس يبتدي يرمي سهامه عليكم وإنتم تستقبلوها، يكسركم بيها، وبدل ما تكونوا أعظم من منتصرين في الأحداث والحروب دي زي اللي كتبوا الحق مكانة حياتهم شهادة حية عن كل كلمة كتبت إنها مش قصص خيالية، قلبكم يتملي بالشك في مصدر قوتكم ونصرتكم الوحيد، وتتلخبطوا في أبوكم السماوي، وعدم الفهم يملاكم برساء عن نفس وشعور بعدم الأهمية، وإنكم منسيين ومش في دايرة اهتمامه، وإن هو اللي عمل فيكم كده، ويبقى وقتها نجح فعلا يفصلكم من غير ما تحسوا. مش أبوكم وقتها اللي بعيد، أنتم اللي بعدتم وتعزلتم وراء أسوار بناها جواكم وأنتم صدقتوها وقبلتوها. وأنا عايز أشجعكم النهاردة تمسكوا في الحق المعلن في كلمتي ليكم، واللي بيه تقدروا تصدوا كل سهام إبليس المتقدة اللي بتترمي عليكم، وكمان ابنوا إيمانكم وثقتكم في الحق ده، خليه يدخل جواكم ويعيد تشكيل فكركم، يكون في ثوابت متأصلة فيكم، مش كل ما تيجي أحداث أو ظروف أو ضغوط تهز الأساسات بتاعتكم. الأساس لازم يكون متين وثابت عشان تقدر تبني عليه، لكن لو مهزوز ومش متماسك أي حاجة هتبنيها عليه هتقع في مواجهة أي ريح. ابنوا على الصخر بحجارة مش على الرمل بقش، واعرفوا إني ثابت مش بتغير أبداً، ولا في قوة على الأرض أو في السماء تقدر تغيرني ولا تغير موقفي منكم ومحبتي الكاملة ليكم، وإن عندي كل القدرة إني أخلي كل الأشياء تشتغل مع بعض لخيركم طول ما أنتم ماسكين فيا ومستقبلين حبي جواكم، ومتأكدين إني مش واقف أتفرج لكن شغال فيكم، وده أهم شغل، وهعرف أخرج خير حقيقي من كل اللي بتعدوا فيه. آمين.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول انه قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه أنا وإنت. طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: اي اب في الدنيا او اي ام بيحبوا يقعدوا مع اولادهم يقضوا وقت يتكلموا فيه، يشرحوا لهم، يفهموهم الدنيا ماشيه ازاي، النواحي الماديه ماشيه ازاي، الاجتماعيات، ازاي تتعاملي مع الولد ده، ازاي انت تتعامل مع المدرس ده، ازاي في الشغل هتقابل مدير صعب، ازاي في الجامعه هيبقى في تيارات كتيره وافكار كتيره، ازاي لو قررت تهاجر او تسافر هتقابل ايه وهتقابل مين، وازاي في ثقافات مختلفه. اي اب واي ام بيحبوا يعلموا اولادهم كل حاجه هم يعرفوها، تفاصيل كتيره قوي، زي مثلا هتطبخ ازاي، هتوضى هدومك ازاي، هتاخد بالك من نفسك ازاي لو انت بتسوق وحصلت حادثه. كل التفاصيل الكتيره دي الاب الارضي او الام الارضيه بيحبوا يدوها لاولادهم. كمان حاجه مهمه جدا، مش بس بيحبوا يدوهم التفاصيل والمعلومات دي، لما بيقعدوا معاهم بيحبوا يدوهم من روحهم، من افكارهم، من مشاعرهم، تجاربهم الشخصيه، حصل ايه والاب صغير مع مامته، حصل ايه، ازاي قابل صحابه، صحاب الجامعه، صحاب المدرسه. الاب والام كتير قوي يفكروا في اولادهم ان هم امتداد ليهم. ان جاز التشبيه، وانا بفكر في الاب السماوي، بحس ان هو فعلا بيعمل مع كل حد فينا. هو بعت لنا كلمته في شخص يسوع المسيح. كلمنا عن الاب كتير قوي، وكلمنا عن محبته، وكلمنا عن اهتمامه بكل حد فينا، وكلمنا على انه مجهز لنا ملكوت السماوات، مش بس مجهزه لنا عشان نروحه، لا، ده قال ها ملكوت الله داخلكم. يعني قال لنا كمان ان الحياه الحلوه دي، الحياه الابديه، الحياه اللي هو جاي يديها لنا هتكون جوانا وهتكمل معانا. جئت ليكون لكم حياه وليكون لكم افضل. من هنا طبعا جه فكره البتر لايف، او جه فكره الحياه الافضل. طبعا انا بشجع الفريق علشان انا بسجل معاه. كل الحاجات دي بتخليني اقارن بين الاب السماوي وبين الاب او الام الارضيين. اهتمامهم بينا ومحبتهم لينا في الاخر قاصره ومحدوده، لكن اهتمام الاب السماوي ومحبته ليا وليكي وليك انت كمان، انه بذل ابنه الوحيد علشاننا، وانه خلاه ياخد جسد علشان يقربنا منه ويعرفنا الطريق وعرفنا السماويات وعرفنا قيمتنا في عينين الآب، ورؤيته لينا الحاضرة والمستقبلة المستقبلية، وعرفنا كل ده شيء أكثر من رائع وشيء حتى لا يستوعبه عقل. كل ما أفكر قد إيه الآب بيفكر في مستقبلي الأرضي والأبدي، وبيهتم إنه يبعت لي ناس تكلمني عنه، وإزاي هو مهتم ازاي ان شخصيتي تنمو وتكبر وتتكون، تبقى شخصيتي على صورة ابنه المحبوب. كل ما احس قد ايه انا مهمة في عينيه، وكل ما احس قد ايه انا غالية في عينيه. نفسي كل حد فينا النهاردة بعد ما يخلص الفويس ده او التسجيل ده يجيب ورقة وقلم ويشوف تعاملات الله معاه على مدى 20-30-40 سنة اللي فاتوا، ويقارنها بتعاملات الأب والأم. أنا عارفة أنه تعاملات أهالينا ضيقة ومحدودة، وكمان ممكن يبقى فيها غلطات، لكن أنا متأكدة أن التفاعلات وتعاملات الآب السماوي مختلفة جدا جدا، وفي حاجات مش شايفينها ومش فاهمينها، لكن إحنا واثقين فيه.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهارده لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط، انت خالق المسكونة وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها، انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البداية والنهاية، انت هو صخر الدهور، انت اللي تقول كلمة كن فيكون. جايين النهاردة نخضع ليك ونسجد لاسمك القدوس. انت الاله الحي وحدك، ليك كل الكرامة والمجد والسلطان والعظمة. تسبحك يا رب جميع الامم وجميع الالسنة تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهاردة نهتف ليه ونرفع قلوبنا بيه ونرحب في وسطينا لانه اله حي.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: باقي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا وصلنا مع بعض للأصحاح 11، احنا في سفر الأمثال بندرس مع بعض السفر ده وبنتعلم منه الحكمة الحقيقية اللي دايما السفر ده بيعلمنا ازاي تبقى حياتنا مظبوطة مطابقة للمواصفات السماوية. وسفر الأمثال لأنه سفر عملي بيتكلم عن كل تفاصيل الحياة، عن الوقت وعن الفلوس وعن الأصحاب وعن الأمانة وعن الزواج وعن الحكمة. عشان كده ده سفر مهم قوي قوي. أصحاح 11 هقرأ الآيات الأولى منه، بيقول كده: موازين غش مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضاه. تأتي الكبرياء فيأتي الهوان، ومع المتواضعين حكمة. استقامة المستقيمين تهديهم، وعوجاج الغادرين يخربهم. لا ينفع الغنى في يوم السخط، أما البر فينجي من الموت. بر الكامل يقوم طريقه، أما الشرير فيسقط بشره. بر المستقيمين ينجيهم، أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. بالفم يخرب المنافق صاحبه، وبالمعرفة ينجو الصديقين. بخير الصديقين تفرح المدينة، وعند هلاك الأشرار هتاف. الآية دي عن الموازين، الميزان. عشان كده بيقول في أول آية: موازين غش مكرهة الرب، الوزن الصحيح رضاه. كلنا بنتعامل بالموازين، لما بتروح تشتري حاجة، لو أنت بتبيع حاجة بتوزن الحاجة، فالوزن يدي الحاجة قيمتها، أنت واخد قيمة مظبوطة للحاجة. وهنا بيتكلم عن بعدين للموازين. البعد الأول الموازين العادية، يعني أي حد بيشتغل في الموازين لازم تكون أمين إن ميزانك يكون مظبوط، لأن الموازين الغش الله بيبغضها. عشان كده في سفر اللاويين 19 وتثنية 25 بيقول للشعب: اوعى تستخدم موازين غش. البعد الثاني وده الأهم بقى، الموازين اللي احنا بنستخدمها وإحنا بنقيم الناس وإحنا بنقيم أنفسنا. وانا عايز اشجعك النهاردة تكسر موازين الغش اللي انت ماسكها. يعني مثلا ازاي بتقيم الامور؟ ازاي بتقيم الناس اللي حواليك؟ هل بالمظهر ولا بالجوهر؟ هل بلبسهم وشكلهم ولا بحكمتهم وبكلامهم المظبوط؟ ولا بانهم هم كبني ادمين هم غاليين وهم قيمين جدا عندك؟ لما بروح أتقدم العروسة أو لما بيجي لي عريس، إزاي بقيس الميزان اللي عندي ماسكه إزاي؟ إزاي كمان أنا بأقيم نفسي؟ أنا قيمتي شكلها إيه؟ أنا عايز النهاردة أشجعك وأشجعك إن إحنا لو ماسكين موازين غش نكسرها، لأنه موازين الغش دي مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضاه. قيم الناس مظبوط، قيم الأمور مظبوط، واوعى تسمح لحد يحبسك في ميزان غلط. كلنا اتحكم علينا من ناس واتحطينا في موازين عند الناس يمكن ما ادوناش قيمتنا. اوعى تعيش مقصور في ميزان حد قال عنك كلام مش مظبوط، او مع مجتمع ومجموعة قللوا من قيمتك. كسر الميزان الغش لو حد مسكه ليك، ولو انت ماسك ميزان غش للناس او للامور أو للاختيارات أو للقيم اكسره، لأنه موازين الغش مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضاه. نتقابل في حلقة جديدة.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

كلام أجور بن متقية مسا، وحي هذا الرجل إلى إيثئيل، إلى إيثئيل وأكالة. إني أبلد من كل إنسان، وليس لي فهم إنسان، ولم أتعلم الحكمة، ولم أعرف معرفة القدوس. من صعد إلى السماوات ونزل؟ من جمع الريح في حفنتيه؟ من صر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه؟ وما اسم ابنه إن عرفت؟ كل كلمة من الله نقية، ترس هو للمحتمين به. لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب. اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. أبعد عني الباطل والكذب، لا تعطني فقرا ولا غنا، أطعمني خبز فريضتي، لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. لا تشكو عبدا إلى سيده لئلا يلعنك فتأثم. جيل يلعن أباه ولا يبارك أمه، جيل طاهر في عيني نفسه وهو لم يغتسل من قذره، جيل ما أرفع عينيه وحواجبه مرتفعة، جيل أسنانه سيوف وأضراسه سكاكين لأكل المساكين عن الأرض والفقراء من بين الناس. للعلوقة بنتان، هاتي هاتي، ثلاثة لا تشبع، أربعة لا تقول كفى، الهاوية والرحم العقيم، وأرض لا تشبع ماء، والنار لا تقول كفى. العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها، تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. ثلاثة عجيبة فوقي وأربعة لا أعرفها، طريق نسر في السماوات، وطريق حية على صخر، وطريق سفينة في قلب البحر، وطريق رجل

بفتاة. كذلك طريق المرأة الزانية أكلت ومسحت فمها وقالت ما عملت إثما. تحت ثلاثة تضطرب الأرض وأربعة لا تستطيع احتمالها: تحت عبد إذا ملك، وأحمق إذا شبع خبزا، تحت شنيعة إذا تزوجت، وأمة إذا ورثت سيدتها. أربعة هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا: النمل طائفة غير قوية ولكنه يعد طعامه في الصيف، الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر، الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا، العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. ثلاثة هي حسنة التخطي وأربعة مشيها مستحسن: الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد، ضامر الشاكلة والتيس والملك الذي لا يقاوم. إن حمقت بالترفع وإن تآمرت فضع يدك على فمك، لأن عصر اللبن يخرج جبنا، وعصر الأنف يخرج دما، وعصر الغضب يخرج خصاماً.

في شوارع القاهرة في واحد كان ماشي بصوت عالي بيقول عبارة مشهورة يمكن بعضكم سمعها، بتقول كده: أسن السكينة أسن المقص. عبارة قد تبدو بسيطة، لكن الراجل ده من الآخر بيبيع خدمة لكل الناس الموجودين في المنطقة، إنه يسن السكاكين بتاعتهم أو المقصات. الخدمة دي مهمة جدا، للي يعرف قيمتها بيستنى الراجل ده مخصوص. النهاردة هنعرف سليمان قال إيه في سفر الجامعة عن سن السكينة.

الحكمة في سفر الجامعة معناها التعامل الواقعي مع مشاكل الحياة. واحدة من ضمن المشاكل الجميلة اللي اتكلم عنها سليمان، وأنا بسميها مشاكل جميلة لأنها بتواجهنا كلنا في حياتنا، مشكلة قد تبدو مضحكة لكنها حقيقية. بيقول كده في جامعة 10-10: إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للإنجاح. بالمصري كده، لو واحد عنده سلاح حديد، سكينة، مقص، والسن الحديد ده تلم ما بقيش يقطع كويس، وهذا الشخص قرر انه ما يسنش السن ده، هيبقى قدامه اختيار واحد بس، انه يزود القوة اللي بيستخدم بيها الآلة دي. يعني لو في ست بيت شاطرة عندها سكينة، بس السكينة دي مع الوقت بقت تلمة وهي قررت انها ما تسنهاش، هتبقى محتاجة في كل مرة تستخدم السكينة انها تبذل مجهود عضلي اكبر عشان تقطع بنفس السكينة دي. تبدو الفكرة بسيطة وسهلة ومتكررة في حياتنا كتير قوي وبنشوفها، لكنها هي الفكرة أعمق من مجرد سكينة وسلاح. هي بتتكلم عن أنه في حياتنا محتاجين نحضر لحياتنا كويس، نحضر لمشاريعنا، نحضر لأفكارنا. المصطلح ده بتلاقوه عند العمال وعند الصناعية وعند الناس اللي بتشتغل بإيديها. في صناعي بيبتدي الشغل بتاعه على طول، وفي صناعي بيفضل يحضر للشغل بتاعه. سليمان بيتكلم عن النقطة دي. لو أنت عايز تنجح في حياتك، حضر لشغلك. ممكن أنك تبتدي تشتغل على طول وتحس أنه في إنجاز، وأنك تكمل بدون صيانة دي حاجة كويسة، لكن الحقيقة هي مش حاجة كويسة. لو أنت ناوي تكمل، لو ناوي تشتغل، لو ناوي تعمل في حياتك، لازم كل شوية يبقى لك وقفتين. الوقفة الأولانية هي وقفة تحضير، وقفة تسنين، تسن السلاح بتاعك وتحضر لشغلك، والوقفة التانية هي وقفة مراجعة وصيانة. سليمان بيقول كده إنه الحديد لو ما تسنش هيبقى قدامك اختيار إنك تبذل مجهود زيادة. ده مجهود ضايع. ليه؟ لأن كان ممكن تستثمر المجهود ده والوقت ده إنك في 10 دقايق تسن السكينة بتاعتك، فتقدر تنجز شغلك أسرع. لكن لأنك قررت إنك تحط 10 دقايق بتاعت الصيانة دي تحت مبدأ ضياع الوقت أو وقت ملوش لازمة، فأنت بتضيع طاقتك. بدل ما تستثمر 10 دقايق من وقتك انك تنظم حياتك وانك تسن السكينة الموجودة في حياتك تاني، انت مستمر تكمل بدون صيانة، فإيه اللي بيحصل لك؟ بتبذل مجهود، والمجهود ده مجهود ضايع. ارجع بص على الشهر اللي فات من حياتك، كم مرة وقفت الوقفتين دولة، وقفة تحضير وتخطيط، وقفة صيانة؟ كم مرة قررت انك ترتاح، انك تجمع طاقتك تاني، انك تتوقف عن الجري عشان تاخد نفسك، ترتاح عشان تجري أسرع؟ الفكرة دي موجودة في حياتنا، وأنا بدعوك أنك تربطها بكل مرة تخش المطبخ، تشوف سكينة، تسأل نفسك: هل أنا حياتي تلمة؟ هل أنا ببذل مجهود على الفاضي؟ ولا أنا محتاج أقف وأعمل صيانة؟ من الجهل أنك تضيع وقتك في مجهود فاضي، أو أنك تبذل مجهود في حتة ينفع توفر مجهودك فيها، في كل مرة أنت بتضيع مجهودك في أنك تبذل مجهود أكبر بدل ما تسن السكينة بتاعت حياتك، فبتبذل مجهود أكبر عشان تستخدم حاجة تلمة. افتكر أنك مسؤول عن طاقتك. حياتنا هي إدارة طاقة قبل ما تبقى إدارة وقت. عشان كده اسمع كلام سليمان: سن السكينة، ابذل مجهودك في الاتجاه الصح عشان تكون مثمر في مدة أيام حياتك.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

صعب لما اقعد معاك، اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا،

علمني أثق فيك يا رب حتى لو مش شايف، علمني أصدق إن عندك للموت مخارج، علمني أمشي على المية من غير ما أتوتر وأقلق من الموج، علمني أستمتع بيك وأعرف إن الحاجة إلى واحد من غير مسح لنفسي في حاجات كتير حتى لو كانت خدمة، علمني أعيش بالإيمان لأن بدون إيمان مش هعرف أرضيك، علمني أطيعك حتى وأنا مش عارف أنا رايح على فين، علمني أصدق وعودك حتى لو عدى عليها الزمن لأنك مش بتنسى ولأن كلامك مش بيسقط، علمني أصلي برجاء وبدون ملل لأجل خلاص دواير حياتي من عيلتي وأصحابي وزمايلي في الشغل، علمني الإيمان اللي يخليني أسيب وأترك كل حاجة بترجعني لورا أو تعوق نموي الروحي، علمني أفضل ألف وأصلي حوالين الأسوار بإيمان لأنها في اليوم السابع هتقع، علمني لما تيجي التجارب والمحن ما قولش يا رب شيلها وعديها، لكن قول يا رب ما تعديهاش إلا لما أكبر منها وأنضج وتشكلني زي الفخاري، علمني أكون زي أبطال إيمان عبرانيين 11 اللي شهدت عن إيمانهم وأمانتهم وشجاعتهم وطاعتهم وتبعيتهم ليك مهما كانت الظروف، هم وطاعتهم وتبعيتهم ليك مهما كانت الظروف، علمني أشابه صورة ابنك كل يوم وأعيش

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة وحق جديد من كلمة الله. في سفر الجامعة صح 7 وآية 14 حكيم الجامعة سليمان الحكيم بيقول في يوم الخير كن بخير. بحب الآية دي قوي، في يوم الخير كن بخير. يا مناس من كتر ما بيشيلوا الهم لبكرة حتى النهاردة مش قادرين يعيشوه، فمن عولان الهم لعاشوا النهاردة من خوفهم على بكرة ولا عاشوا بكرة. بس ربنا بيقول لنا على لسان سليمان الحكيم في يوم الخير كن بخير. كل يوم تقوم الصبح تلاقي بيتك بخير وتلاقي نفسك بخير، من فضلك كن بخير، اشكر ربنا ولا تتوقع توقعات سلبية. إبليس يقولك بكرة صعب، بكرة ضلمة، بكرة هيحصل كذا وكذا، والأشرار هيعملوا كذا، والإرهابيين هيعملوا كذا، وبيتك هيكون في كذا، لا تقبل خبرا كاذبا. لكن كل يوم قول لربنا طالما أشرقت علي شمس جديدة وأنا بخير، أنا بشكرك لأنه أنت مصدر الخير، أنا بخير، أنا بخير. في يوم الخير كن بخير، في يوم الخير كن بخير. قول لربنا أنا بخير وبيتي بخير وصحتي بخير شغلي بخير، فبشكرك لأن أنا بخير. ليه تتوقع أمور سلبية وانت بخير؟ ليه تخاف من مرض وانت جسدك ربنا مخليه بخير؟ ليه تخاف على الولاد وهم ربنا حميهم وبخير؟ ففي يوم الخير كن بخير. بس أنا نفسي أقولك آية جميلة اللي قالها في إشعياء 13، أنه قولوا للصديق خير، ومرة تاني يقول كده أفكار الله من نحونا أفكار سلام أفكار خير. أنت بخير، تقدر تشكر ربنا على كل الأيام اللي فيها خير. في يوم الخير كن بخير، اوعى تتوقع أمور سلبية. حتى احنا عندنا كشرقيين وعرب لما نضحك ونتبسط نقول لك خير اللهم ما جعله خير، يعني ده مثل مشهور قوي، واحنا مبسوطين متوقعين ان في حاجة شر هتيجي تفسد اللي احنا فيه. لا، من فضلك في يوم الخير كن بخير، قول ربنا انا بشكرك انا بخير وبيتي بخير ولادي بخير شغلي بخير صحتي بخير، أنا بشكرك لأجل كل الخير لأنك أنت مصدر الخير. يقول داود كده في مزمور 16 أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. فضلك لو أنت النهاردة وأنت بتسمعني بخير قول له بشكرك أنا بخير. لو ولادك بخير وأنت بتسمعني قول له بشكرك ولادي بخير، زوجي أو زوجتي بخير، عملي بخير، أنا بخير أنا بخير. ولو عندك أمر صعب قول للرب أنا بشكرك أنا بخير، فكل الأمور تتعوض وانت تديني كل الخير. بصلي ليك وليكي في اسم الرب يسوع أن تكون بخير في يوم الخير، يوم الخير وتكون كل أيامك أفراح وكل أيامك خير، وفي يوم الخير كن بخير واشكر ربنا على كل الخير. وسيدك إيده الممدودة اللي تسقبت بحب على الصليب من أجلك، ثق إن هي مش هتقدم لك غير كل الخير وكل الرحمة، وربنا يديك نعمة كل الأيام تكون بخير، وحياتك مليانة بخير، وبيتك مليان بالخير، أسرتك بخير، وكل ما تمتد إليه يديك بخير. حييت وأنت سالم وبيتك سالم وكل ملك سالم. ربنا يديك نعمة تعيش في كل الخير وكل الرحمة، وفي يوم الخير كن بخير، ورب يديك انك تكون دايما على طول بخير، والرب معاك لأي فكرة جديدة. الى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

في أوقات كتيرة بنعيش العيشة دي، بنعند مع نفسنا على الفاضي، لأنه المنطق واللي تعودنا نشوفه واللي تعودنا نعيشه بقى هو الحقيقة اللي في حياتنا. كلمات الترنيمة اللي جاية كده بتقول له يا رب اطلقني حر، اطلقني حر. نفسي كلمات الترنيمة اللي جاية دي تكون صلاة، صلاة لينا كلنا. وانت بتسمع كلمات الترنيمة دي ولو انت عارفها قول بليز من فضلك معانا، فكر فيها وفكر في ظروفك، فكر في إدماناتك اللي ممكن تكون اتعودت عليها بقالك سنين طويلة وبقت جزء لا يتجزأ من ايه؟ من حياتك، وبقيت رافض انك تسمع انه على فكرة في أمل، في حرية ليك.

أساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه جميله اسمها انا اتنين، ترنيمه جديده كتبها ولحنها مينا جميل ورنمها كمان مينا جميل، وبنوجه له تحيه. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع انا اتنين ونرجع تاني نكمل كلام.

انتوا لسه تسمعوا توب 5 معاكم هبه من خلف الميكروفون، ما تروحوش كده ولا كده. ودلوقتي جه معانا مع ترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث، ترنيمه اكاد اجزم ان مفيش اجتماع او فتره تسبيح ما بيترنمش فيها الترنيمه دي، ترنيمه يلي مت بدالي. ترنيمه خطيره يا جماعه، كتبتها ولحنتها لولو سمير ورنمها فريق الحياه الافضل، اعتقد كلنا بنحبها. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث يلي مت بدالي، ونرجع تاني نكمل كلامنا. وي توب 5

ودلوقتي جه ميعادنا مع التنيمة اللي فازت بالمركز الثاني. معاكم هبة من خلف الميكروفون يا جماعة. ودلوقتي التنيمة اللي فازت بالمركز الثاني الحقيقة تنيمة خطيرة جدا، أنا شخصيا بحبها قوي قوي، وبحب توزيعها وبحب كلامها وبحب لحنها. وبصراحة يعني تنيمة متكاملة، يعني تنيمة تخلي جمالك يكون فيا، تنيمة حلوة جدا كتبها أو كتبتها ولحنتها إكرام هرمز ورنما فريق الحياة الأفضل. يلا مع بعض نطلع نسمع تنيمة تخلي جمالك اللي فازت بالمركز الثاني، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جت اللحظه الحاسمه وجي ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول. بس قبل ما اقول لكم هي الترنيمه يعني ايه يعني هحمسكم شويه كده الاول، بفكركم بميعاد برنامجنا مره كمان. برنامجنا توب 5 بيجي كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا الساعه 6 مساء و12 في منتصف الليل. وبفكركم كمان لو في ترنيمه عجبتك على مدار الاسبوع من فضلك دوس لايك عشان ينفع تسمعها يوم الخميس في التصفيات. يا ترى ايه الترنيمه اللي فازت معانا بالمركز الاول؟ ترنيمه ملك الملوك وجلالك، ترنيمه يا جماعه حلوه جدا، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمه فريق الحياه الافضل، وترنيمه الحقيقه قويه وترنيمه تسبيح من الطراز الاول. يعني انت عالي فوق كل اسم مهما يكون، انت عالي فوق السحاب ومالي الكون. ترنيمه يا جماعه خطيره، يلا نطلع نسمعها مع بعض واستنونا يوم الخميس اللي جاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبه من خلف الميكروفون والى اللقاء.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بين العناد البشري والرحمة الإلهية اللي بتلحقنا دايماً. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. ممكن تهرب من مأمورية شغل، ممكن تهرب من بلد لبلد، بس مستحيل تهرب من أمام وجه الله. تعالوا نروح ليونان اللي ركب السفينة ونام في القاع وافتكر كده إنه بعيد عني نوى، بس ربنا كان مجهز له رحلة تانية خالص، رحلة في جوف الحوت. ما كانش عارف إنه هو كان بيهرب لبطن الحوت. يونان كان نبي عنيد، مش عايز يروح لعدو يوعزه. العاصفة كانت هنا رسالة حب مش عقاب، عشان ترجعه لمساره. في بطن الحوت، في الضلمة وفي الوجع وفي اليأس، يونان هنا بس لقى نفسه، سكب نفسه وقال للرب الخلاص. ربنا استخدم الحوت عشان يحمي يونان من الغرق، واستخدم الضلمة عشان يوريه النور اللي جواه. القصة مش عن حوت بلع إنسان، القصة عن حب بلع عناد، ويونان خرج عشان يبدأ من جديد. خلاصة الرسالة النهاردة بتقول كده: تعبك وعواصفك النهاردة ممكن تكون هي الحوت اللي ربنا بعته علشان ينقذك من غرق أكبر. الضلمة اللي انت فيها هي حضن بيشكل فيك إنسان جديد. والحب المحرر بيقولك: حتى لو رحت لآخر البحر أنا هناك، حتى لو نزلت لأعماق اليأس أنا موجود، ما تهربش مني، اهرب ليا، أنا مجهز لك بداية جديدة حتى لو من جوه بطن الموت. والآية المؤثرة النهاردة بتقول كده: من جوف الهاوية صرخت فسمعت صوتي، يونان 2:2. يا رب، يلي عينك على يونان وهو في جوف السفينة، وسمع له وهو في جوف الحوت وفي قاع البحر. بعترف لك النهاردة إن أنا كتير كنت يونان في عنادي، هربت كتير من صوتك لأنه ما كانش مناسب هوايا، وركبت سفن اختياراتي، افتكرت إني هلاقي الراحة بعيد عنك. أشكرك لأجل العواصف اللي بترجعني ليك، واللي سمحت بيها في حياتي إنها تعطل هروبي منك. علمني إن الضيق اللي بيواجهني مش انتقام، ده نداء حب بيصحيني من نومي العميق قبل مغرق. علمني إني أصرخ زي ما صرخ يونان من جوف الهاوية فسمعت صوته، أصلي وأنا في عز وجعي وما استسلمش لليأس، وأثق إن للرب الخلاص وحده، وإن كلمته هي بوصلتي الوحيدة. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت حاسة إنه داخل عليا كده مشاعر سلبية، وكان نفسي بحقيقي إن الموضوع ما يكملش وإني ما أقعش تحت المشاعر دي هي ولا تأثر عليا. فحسيت إنه يسوع مشجعني بالروح القدس اللي فيا إني أهاجم عدو الخير اللي عاوز يعطلني. فكنت بقول له كده: في اسم يسوع وبسلطان دمه بنتهر كل قوة منك يا عدو الخير عايزة تدخلني في إحباط أو قلق أو مشاعر سلبية. بنتهر كل ده في اسم يسوع وبسلطان دمه. بعلن إني حرة في يسوع اللي أخد كل اللي ليا وفيا واداني كل اللي ليه وفيه. ويسوع مفيش فيه خالص غير سلام وفرح وراحة وإيجابية وانطلاق، حرية وبر وحياة، حب ومسرة حقيقية. فعلا كل اللي في يسوع هو كل اللي موجود في رسالة فيلبي: حق وجليل وعادل وطاهر ومصر وصيته حسن. وده اللي لازم أنا كمان أفتكر فيه، وده كل اللي جوه يسوع، ده قلبه الكامل ناحيتي، وأنا بتمسك بكل حاجة جوه يسوع وبرفض اللي دخل جوايا مش منه في غفلة مني أو كسل، وجاية بقوة ومعونة الروح القدس وبسلطان البنين اللي خدته في المسيح. أنظف فكري ومشاعري وقلبي من أي حاجة ترمت عليا من عدو الخير وأنا قبلتها، كل إحباط وشكاية على نفسي أو على الآخرين، كل مخاوف أو قلق ومعنويات مهزومة أو يأس من أوضاع معينة. أرفض الكل في اسم يسوع، وأعلن قدام كل الكائنات في العالم الروحي والمادي إني حرة في المسيح. ليا الحق أفرح، وليا الحق أنطلق، وليا الحق أستقبل حضور يسوع الإلهي بالروح القدس في قلبي. ليا الحق، كل الحق، إني أقابله وأسمع صوته واستمتع بقعدتي معاه. ليا الحق أرتاح فيه ويخرج مني كل اللي تسرب من عدو الخير جوايا. أشكرك لأني فيك مش بس منتصرة، لكن أعظم من المنتصرة. أشكرك لأني بالفعل ماشية في موكب جيش الغالبين، لأن ملكي وقائدي غلب بالفعل، واللي بعمله دلوقتي إني بفعل الغلبة والنصرة دي في حياتي. أنا مع الجيش الفايز في المعركة وفي الحرب كلها، ملكي منتصر. والكلمات اللي مكتوبة في كورنثوس الثانية أصحاح 2 وعدد 14 بتقول: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. يا رب وسع مداركنا عشان نثبت في الحقيقة دي، إننا ماشيين في موكب نصرة دائم، ونقدر نعيش منتصرين كل حين مش في أوقات معينة. ما تخليش الحقيقة دي تهرب مننا ونضعف ونشك ونبقى جنود مهزومين جوه جيش منتصر. حسيت ربنا بالروح القدس بيقول لي: الحقيقة المهمة دي إبليس عايزها مخفية عن عيون ناس كتير من ولادي، وكأن النصرة والهزيمة معتمدة عليهم هم شخصيا. في عالم الروح الأمر مختلف، المسيح انتصر بالفعل وحسم المعركة الكبيرة مع عدو الخير. فأنت بتحارب مش من موقف ضعف ولا هزيمة، لكن من موقف قوة ونصرة انتصرها ليك المسيح خلاص. وبموجب النصرة دي أنت بتخرجه من كل أراضي حط رجله فيها جواك ورفع علمه، بتروح وتفكره أنه مهزوم وأنه ملوش سلطان يعمل كده، وبتشيل العلم اللي حطه وبتعلن حريتك الكاملة في المسيح، وبتعلن سيادته عليك وإنه كل ما فيك ملك اليسوع اللي دفع الثمن كامل. فأنت بتحارب حرب المنتصر مش المهزوم أو اللي لسه مش عارف. دي نقطة مهمة قوي في الحرب الروحية، أنت كسبان بالفعل مش لسه هتكسب، وإبليس عارف إنك كسبان، والسما عارفة إنك كسبان. المشكلة بتكون إن أنت

وتنتصر في المعارك الصغيرة التانية. وأول حاجة إنك تمسك في الحق ده اللي بيقولك إنك منتصر وماشي ورا القائد المنتصر، فيفقد كل كذب من عدوك سلطانه على حياتك، وتعيش بسلطان وبقوة الحق المعلن ليك، مش بالظروف والأحداث اللي حواليك اللي عايزة تجرك لورا. اعلن انت مين في المسيح وهو عمل ايه عشان انت تعيش منتصر مش مهزوم. والأحداث والظروف الصعبة ايا كانت هتبقى القوة الدافعة ليك لما تنتصر من جواك عليها، وتقدر تعبر جواها حتى لو ما تغيرتش بس فقدت تأثيرها السلبي المحبط عليك. بولس قال الكلمات دي اللي بتعلن انك في كل الأحوال ومهما كان شكلها وقدرتها ممكن تفضل ثابت في حب يسوع ومنتصر. في رسالة روميا وأصحاح 8 والأعداد من 35 ل 39 بتقول كده بالترجمة المبسطة: فمن يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتقدر على ذلك الضيقات أم المشقات أم الاضطهادات أم الجوع أم العري أم الأخطار أم الموت بالسيف؟ فكما يقول الكتاب إننا من أجلك نواجه خطر الموت طوال النهار، ونحن محسوبون كغنم للذبح، غير أننا في كل هذه الشدائد منتصرون انتصارا مجيدا جدا من خلال ذاك الذي أحبنا. أنت عندك نصرة، وده الحق اللي لازم تصدقه وتعلنه وتعيشه وتمسك فيه وترفعه عالي قدام نفسك وقدام العدو عشان تقدر تعيشه كحق ليه سلطان على حياتك. فمش الظروف اللي هتحدد، ولا مشاعرك ولا فكرك بيقولك ايه، ولا عدو الخير بيقولك ايه. الحق والعمل اللي اتعمل عشانك في الصليب، القيامة المنتصرة عشانك، وحب المسيح الثابت ليك واللي مفيش قوة مهما كانت تقدر تفصلك عنها إذا انت مصدقها بكل قلبك، هي دي اللي هتحدد انت منتصر ولا مش منتصر، وتخليك تعرف تعيش نصرتك. وإذا حتى تهزمت في معركة تقوم بسرعة وانت متأكد انك بالمسيح اللي فيك ومعونة وقوة الروح القدس عندك كل اللي يأهلك تعيش منتصر، فتقدر تقاوم وما تستسلمش لروح الضعف والهزيمة لأنها مش ليك. اللي ليك روح القوة والمحبة والنصح اللي تمشي معاك الطريق وتفكرك طول الوقت انك مش بتحقق نصرة، انت منتصر بالفعل في المسيح، انت بتمارس النصرة. فكروا بعض بالحقائق دي وشددوا بعض الأيام دي. ناس كتير خيرة في الوقت ده وقاعدة في أرض الهزيمة محتاجين سندة ووقفة. قوموا وقوموا اللي حواليكم، ساعدوهم يشوفوا اللي ليهم في المسيح، شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة، ثبتوها، قولوا لخائف القلوب: تشددوا ولا تخافوا، هو ذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. مكتوبة كده في الترجمة المشتركة. شددوا الأيادي المسترخية وثبتوا الركب المرتجفة، قولوا لمن فزعت قلوبهم: تشددوا ولا تخافوا، ها إلهكم آتي لخلاصكم، يكافئكم على أمانتكم وينتقم لكم من أعدائكم. وبالفعل تمم الكلام ده وانتقم من عدو الخير ليكم في الصليب. عيشوا متشددين بإلهكم وشددوا الخائرين اللي حواليكم، وما تخافوش، اللي معاكم أقوى وأعظم.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. مين فاكر نحمية لما قام هو وقادة شعب اليهود علشان يبني أسوار أورشليم؟ مين فاكر أجمل وأشهر آية اللي كل الناس بتحطها في كراريس المذاكرة؟ إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، نحمية 22. طب مين فاكر الآية الشهيرة اللي في يوحنا الثالثة إصحاح الأولاني آية 2، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً كما أن نفسك ناجح. عايز أفكرك وأفكرك أنه أبوك السماوي وأبويا السماوي فخور جداً بيا وفخور بيك وبيدعمك، وعايزك تنجح في حياتك الخاصة، وعايزك تكون فرحان بنجاحك في شغلك في أسرتك في خدمتك وفي كنيستك، تكون صحيح في صحتك الجسدية والنفسية. اطلع العالم بالفكر ده. أبوك السماوي عايز يسهل لك الطرق ويسهل لك السبل ويديك الوسائل اللي تنجحك. عاوز كمان يبعت لك ناس تسندك وتشددك زي أي أب أرضي، فرحك من فرحه. لما تخرج للعالم اخرج بالفكر ده. من فضلك بلاش تتعامل في الدنيا على إنك بتشحت رضاه ورضا الناس. انزل الشارع وانت عارف إن أبوك السماوي أمر لك بالبركة، أمر لك بالنجاح في دراستك في الجامعة، حتى في الكورس اللي انت بتاخده أو اللي انت بتاخديه، أو حتى من درس السواقة اللي انت متعقد منه ومش عارف تعمل مارشارير. انزلي شغلك وانت جاية من عند أبوك السماوي وبتشتغلي بقوة وبضمير، لأن النجاح في صفك، لأن أبوكي أمر ليكي بالنجاح. طبعاً النجاح مضمون في حالة إن إحنا بنشتغل وبنتعب وبنذاكر، النجاح مضمون في حالة إن إحنا بنحققه. اتصرفي على إنك ناجحة وعلى إنك مش خايفة أو قلقانة. ارفعي راسك وإنتي بتتعلمي وإنتي بتكبري في شغلك وإنتي بتقدمي التقارير المطلوبة وإنتي بتبعتي الإيميلز اليومية بعد ما تراجعيها طبعاً عشان ما يبقاش فيها غلط. الإنسان الناجح بيراجع كل ورقة تخرج من تحت إيده. لو أنت مركزة في تربية أولادك اعرفي أن ده عمل مشترك بينك وبين أبوك السماوي. اوعي تحسي أنك ضايع وقتك في البيت وأنك بتدي من نفسك في حياة إنسان تاني، دي حاجة هينة. لا، دي حاجة كبيرة قوي في عينين ربنا. حياة بناتك وأولادك اللي هيكبروا وينجحوا دي حاجة مهمة. لو أنت لسه بتدور على شغل، دور وانت متأكد انك هتوصل وانت ناجح. انت مش بتدور على شغل علشان تنجح فيه، لا، انت ناجح في حد ذاتك والشغل ده بيعلن نجاحك. واخيرا وليس اخرا، كل عمل في خدمة اسم المسيح جوه الكنيسة او بره الكنيسة هو عمل بمجد اسمه ويرفعه. اعرف وافتكر ان احنا عاملان مع الله. دور بقى على الشاهد بتاع الآية دي. أبونا السماوي أشكرك إنك بتديني النجاح، أشكرك إنك في ظهري، أشكرك إن أنت شايف عمل يدي وبتبارك فيه، أشكرك لأنه أنا طول ما أنا ماشية معاك حياتي دايماً في نجاح وفي تقدم وفي نمو، ومش بس كده أنا بأثر إيجابياً على حياة الناس اللي حواليا. أمين.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

يا رب أنت مستحق كل السجود ومستحق كل المجد، لأنك ذبحت واشتريتنا. أنت مليك المجد، أنت رئيس السلام.

أنا لك للأبد يا رب، عايز أعيش ترنيمة، مش بس أكون بسبحك بترنيماتي، لكن أكون أنا كمان ترنيمة، حياتي تكون بتشهد عنك. يلي اديتني حياتك أنا عايز أديك حياتي. وبستغرب يا رب أنه ده كل اللي نفسك فيه، حياتي أنا وقلبي أنا، بس ده عندك أغلى من كل حاجة. عشان كده النهاردة جاي أقولك أنت مستحق أنك تأخذ حياتي، لأنك أنت اديتني حياتك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: باقي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا وصلنا مع بعض للأصحاح 11، احنا في سفر الأمثال بندرس مع بعض السفر ده وبنتعلم منه الحكمة الحقيقية اللي دايما السفر ده بيعلمنا ازاي تبقى حياتنا مظبوطة مطابقة للمواصفات السماوية. وسفر الأمثال لأنه سفر عملي بيتكلم عن كل تفاصيل الحياة، عن الوقت وعن الفلوس وعن الأصحاب وعن الأمانة وعن الزواج وعن الحكمة. عشان كده ده سفر مهم قوي قوي. أصحاح 11 هقرأ الآيات الأولى منه، بيقول كده: موازين غش مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضاه. تأتي الكبرياء فيأتي الهوان، ومع المتواضعين حكمة. استقامة المستقيمين تهديهم، وعوجاج الغادرين يخربهم. لا ينفع الغنى في يوم السخط، أما البر فينجي من الموت. بر الكامل يقوم طريقه، أما الشرير فيسقط بشره. بر المستقيمين ينجيهم، أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. بالفم يخرب المنافق صاحبه، وبالمعرفة ينجو الصديقين. بخير الصديقين تفرح المدينة، وعند هلاك الأشرار هتاف. الآية دي عن الموازين، الميزان. عشان كده بيقول في أول آية: موازين غش مكرهة الرب، الوزن الصحيح رضاه. كلنا بنتعامل بالموازين، لما بتروح تشتري حاجة، لو أنت بتبيع حاجة بتوزن الحاجة، فالوزن يدي الحاجة قيمتها، أنت واخد قيمة مظبوطة للحاجة. وهنا بيتكلم عن بعدين للموازين. البعد الأول الموازين العادية، يعني أي حد بيشتغل في الموازين لازم تكون أمين إن ميزانك يكون مظبوط، لأن الموازين الغش الله بيبغضها. عشان كده في سفر اللاويين 19 وتثنية 25 بيقول للشعب: اوعى تستخدم موازين غش. البعد الثاني وده الأهم بقى، الموازين اللي احنا بنستخدمها واحنا بنقيم الناس واحنا بنقيم أنفسنا. وانا عايز اشجعك النهاردة تكسر موازين الغش اللي انت ماسكها. يعني مثلا ازاي بتقيم الامور؟ ازاي بتقيم الناس اللي حواليك؟ هل بالمظهر ولا بالجوهر؟ هل بلبسهم وشكلهم ولا بحكمتهم وبكلامهم المظبوط؟ ولا بانهم هم كبني ادمين هم غاليين وهم قيمين جدا عندك؟ لما بروح اتقدم العروسة او لما بيجي لي عريس، ازاي بقيس الميزان اللي عندي ماسكه ازاي؟ ازاي كمان انا باقيم نفسي، انا قيمتي شكلها ايه؟ انا عايز النهاردة اشجعك واشجعك ان احنا لو ماسكين موازين غش نكسرها، لانه موازين الغش دي مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضاه. قيم الناس مظبوط، قيم الامور مظبوط، واوعى تسمح لحد يحبسك في ميزان غلط. كلنا اتحكم علينا من الناس واتحطينا في موازين عند الناس يمكن ما ادوناش قيمتنا. اوعى تعيش مقصور في ميزان حد قال عنك كلام مش مظبوط، او مع مجتمع ومجموعة قللوا من قيمتك. كسر الميزان الغش لو حد مسكه ليك، ولو انت ماسك ميزان غش للناس او للامور أو للاختيارات أو للقيم اكسره، لأنه موازين الغش مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضاه. نتقابل في حلقة جديدة.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: كلام أجور بن متقية مسا. وحي هذا الرجل إلى إيثئيل، إلى إيثئيل وأكالة: إني أبلد من كل إنسان، وليس لي فهم إنسان، ولم أتعلم الحكمة، ولم أعرف معرفة القدوس. من صعد إلى السماوات ونزل؟ من جمع الريح في حفنتيه؟ من صر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟ كل كلمة من الله نقية، ترس هو للمحتمين به. لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب. اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. أبعد عني الباطل والكذب، لا تعطني فقرا ولا غنى، أطعمني خبز فريضتي لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. لا تشكو عبدا إلى سيده لئلا يلعنك فتأثم. جيل يلعن أباه ولا يبارك أمه، جيل طاهر في عيني نفسه وهو لم يغتسل من قذره، جيل ما أرفع عينيه وحواجبه مرتفعة، جيل أسنانه سيوف وأضراسه سكاكين لأكل المساكين عن الأرض والفقراء من بين الناس. للعلوقة بنتان، هاتي هاتي، ثلاثة لا تشبع، أربعة لا تقول كفى، الهاوية والرحم العقيم، وأرض لا تشبع ماء، والنار لا تقول كفى. العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها، تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. ثلاثة عجيبة فوقي وأربعة لا أعرفها: طريق نسر في السماوات، وطريق حية على صخر، وطريق سفينة في قلب البحر، وطريق رجل بفتاة. كذلك طريق المرأة الزانية، أكلت ومسحت فمها وقالت: ما عملت إثما. تحت ثلاثة تضطرب الأرض، وأربعة لا تستطيع احتمالها: تحت عبد إذا ملك، وأحمق إذا شبع خبزا، تحت شنيعة إذا تزوجت، وأمة إذا ورثت سيدتها. أربعة هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا: النمل طائفة غير قوية ولكنه يعد طعامه في الصيف، الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر، الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا، العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. ثلاثة هي حسنة التخطي، وأربعة مشيها مستحسن: الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد، ضامر الشاكلة، والتيس، والملك الذي لا يقاوم. إن حمقت بالترفع وإن تآمرت فضع يدك على فمك، لأن عصر اللبن يخرج جبنا، وعصر الأنف يخرج دما، وعصر الغضب يخرج خصاماً.

مدة أيام الحياة هو العدد المفتوح المجهول من الأيام والساعات واللحظات اللي الإنسان هيعيشها. المدة دي بتبتدي في لحظة الإنسان ما يعرفهاش، الناس اللي حواليه قالت له عليها، قالوا لنا على التاريخ والمعاد والمكان والزمان والقصة اللي حصلت وإحنا جايين الدنيا. القصة دي اللي اسمها مدة أيام الحياة ليها ماضي، الماضي ده إحنا اللي صنعناه، وده اللي بيأثر على اللحظة دي وبيأثر على اللي جاي. بس دايماً بيفضل اللي جاي غير معروف، غير معروف المدة، غير معروف المعالم، غير محدد الاتجاه. إحنا بنلعب في ماتش غير معروف المدة، وعلينا إن إحنا نعيش الماتش ده. عشان كده تعالوا نعرف نعمل إيه في مدة أيام الحياة.

سفر الجامعة هو السفر المليان أفكار في الكتاب المقدس. اتسمى الجامعة لأنه سليمان اللي كتبه يعتبر هو اللي جمع كل الأفكار، هو اللي اتحقق فيه حاجات كتيرة قوي الإنسان نفسه يحققها. سليمان في بداية سفر الجامعة في جامعة 2 بيقول كده: افتكرت في قلبي أن أعلل جسدي بالخمر، وقلبي يلهج بالحكمة، وأن أخذ بالحماقة حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت الشمس مدة أيام حياتهم. سليمان كان عنده هدف أنه يجرب كل حاجة عشان يطلع بنتيجة ويقولها للناس كلها إيه هي أفضل حاجة يعملوها مدة أيام حياتهم اللي عايشينها على الأرض. سليمان كان عايز يجرب كل حاجة متاحة تحت إيديه وقدامه علشان يطلع بنتيجة ويقولها للناس كلها: يا ناس اعملوا الحاجة دي مدة أيام حياتكم. سليمان اتكلم عن مدة أيام حياته 4 مرات في سفر الجامعة، وهو بيتكلم هنا عن كل حاجة مفروض الإنسان يعملها في العمر اللي عايشه. سليمان بحكمته وبالأسلوب الجميل بتاعه سمى العمر مدة أيام الحياة، وكأن الوقت المستغرق للإنسان على الدنيا اسمه مدة أيام الحياة. كل حاجة بنعملها ليها وقت مستغرق، الماتشات ليها وقت، الامتحانات ليها وقت، الاستبيانات اللي بنملاها بيبقى مكتوب في الأول هتاخد فيها قد ايه وقت. كل حاجة ليها وقت، حتى الرحلات بتاعتنا ليها وقت مستغرق. العمر بتاعنا ليه وقت مستغرق اسمه مدة أيام الحياة. ولأنها مدة غير معروفة، سليمان حب يلخص كل حاجة قالها عن مدة أيام الحياة في 4 نقط أساسيين. سليمان قال: يا جماعة أنا هحاول أعرف إيه هي أفضل حاجة الإنسان يعملها في حياته. عشان كده هنلاقي في سفر الجامعة تجارب ونتائج، تجارب ونتائج. سليمان بيجرب ويقول لنا النتيجة. كمان بيقول لنا في جامعة 5:18 إنه وإنت عايش في الدنيا دي في مدة أيام حياتك اقبل بالتعب وبالنتيجة بتاعت التعب بتاعك، اقبل بيها. كمان بيفكرنا إن إحنا نعترف بإن إحنا مش عارفين كل حاجة في مدة أيام حياتنا. كمان سليمان بيتكلم في جامعة 8:15 بيقول كده إنه هذا يبقى له في تعبه مدة أيام حياته التي يعطيه الله إياها تحت الشمس. بيتكلم كمان على إنه طول ما أنت عايش على الأرض هنا في الوقت المستغرق من عمرك كل حاجة بتاخدها هي من الله. أنا يهمني جدا إن كل واحد فينا يكون مدرك إن هو عايش في لحظة، اللحظة دي مش هتتكرر تاني، اللحظة دي هو موجود فيها هنا ودلوقتي، وبيعمل ده في وقت اسمه الوقت المستغرق على الأرض بمصطلح سليمان اسمه مدة أيام الحياة. وانت عايش في مدة أيام حياتك دي لازم تكون عارف انه انت ليك تعب هتتعبه فيها وليك مجهود هتعمله في عمل وفي نتيجة، والنتيجة دي انت في جزء منها انت عملته لكن الله هو اللي بيدي كل نجاح وكل حاجة على الأرض. كمان لازم تكون مدرك وعارف كويس جدا انه انت مش عارف اللي جاي، فعلينا ان احنا كبشر نعتمد على الله في اللي جاي لانه هو اللي بيحدد مدة ايام الحياة. مدة ايام حياتك هي عطية من الله، مش ممكن تعيشها بفرح بعيد عن الله الا اذا كان تعريف الفرح بالنسبة لك هو الفرح المؤقت اللي بيخلص. مدة ايام الحياة هي الوقت المستغرق ليك هنا في الارض، عشان كده وانت بتستغل الوقت ده لازم تكون عارف القوانين والقواعد اللي حاططها الله مانع هذا الوقت عشان تعيش كل حياتك في خوف الله.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب أشكرك لأنك أمين من الأزل وإلى الأبد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن أنت أمين للنهاية. أمين.

وقت التساؤلات والشك أحيانا بتكون نقط تحول فارقة في إيماننا. ساعات بنخاف منها وبنقلق ندخل الدوامة دي، وبنحاول نهرب منها بأي شكل عشان نردم على أي حيرة جوانا، خوفا من نفسنا وخوفا من المجتمع كمان، وخوفا من إننا نقعد نعمق فنغرق وما نعرفش نطلع للبر مرة تانية. الحقيقة بقى إن المسيح كان بيدور على الأشخاص اللي بتسأل. في الحقيقة كان هو أكتر شخص بيزرع التساؤلات في أذهان الناس اللي بيسمعوا. ومن أروع مقابلاته بعد القيامة هي مقابلته مع تلميذي عمواس ومع توما، اللي مش بيختلفوا كتير في جوهر حيرتهم وتساؤلهم وشكهم. عندهم أسئلة، عندهم شك، عندهم عدم فهم لأمور كتير، وعندهم احتياج لحد يفهمهم ويشرح لهم. والمسيح مشي معاهم المشوار كامل، شرح لتلميذي عمواس كل اللي كان محتاجين يفهموه ومن البداية خالص، وتعامل مع احتياج توما للعيان. مقابلة غيرتهم من جوه للأبد أكتر بكتير لو خدوا الأمور مسلمات، رغم أن في المقابلة دي المسيح وبخ التلميذين لعدم دراستهم الكافية للكتب، ووبخ كمان توما لعدم إيمانه. لكن ده لا يمنع حكمة تعامله معاهم وفهم ذهنهم والوصول ليهم بالشكل اللي هيغيرهم، لأنهم في الأصل كانوا محتاجين، جعانين، عطشانين أكتر من إنهم شاكين أو متسائلين. بصلي يا رب تخلق جوايا دايما الجوع والعطش ليك. بصلي إني ما خافش إني أسأل وإني أحتار، وإني أمشي معاك سكة التفكير والفهم، وإني ما استسهلش إن حياتي تكون معاك على البر بدون الدخول في العمق رغم كل أمواجه، لأنك هتكون ماسك في إيدي وهتعلمني وهتفهمني، وده هيقوي إيماني مش العكس، وبالتالي علاقتي معاك هتبقى على أرض صلبة وأقوى.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة وحق جديد من كلمة الله. مبسوط ان انا اكون بتقابل معاكم في البرنامج الجميل اللي هو بينقل لنا بسرعة فكرة الله. عند آية موجودة في إنجيل متى صح 25 وآية 6 يقول: ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل فخرجنا للقائه. حقيقة المثل ده جميل، مثل العشرة العذارة اللي كانوا مستنين العريس. حقيقة المشهد ده غريب قوي قوي، وبتكلم عن خمسة عذارة حاكمات وخمسة عذارة لكن بكل أسف جاهلات. بصوا متشابهين في حاجات كتير، دول عذارة ودول عذارة، دول خمسة ودول خمسة، دول معاهم مصابيح ودول معاهم مصابيح، دول نعسنا ونمنا ودول نعسنا ونمنا. بس الفرق الرهيب انه العذارة الحاكمات كان معاهم الزيت في أوانيهم، فلما جه العريس وصار الصراخ قاموا صلحوا مصابيحهم واستقبلوا العريس، دخلوا معاه للعرس، وبعدين يقول أغلق الباب. التانيين بيدوروا وراحوا للعذارة الخمسة الباقيين، ادونا من الزيت اللي عندكم، مش هيكفي لينا وليكم، مش هينفع حد ياخد حد معاه، مش هينفع حد يكفل حد معاه، هي دعوة شخصية، هو الدخول بصفة شخصية، مش بالعيلة ومش بالشلة ومش بالطايفة ومش بالكنيسة ومش بالمجموعة، لكن دي دخول فردي. دخلوا كل واحد أو كل واحدة من العذارة الحاكمات معاها مصباحها ودخلوا العرس، لكن فضلوا الجاهلات بيدوروا على زيت. هما بيدوروا، دخل العريس وأغلق الباب. أنا نفسي أحط عنوان للمثل ده وسميه نعمة الاستعداد. والسؤال اللي مليني وأنا بكلمك عزيزي المستمع، أنت مستعد؟ لو جه العريس النهاردة هتروح فين؟ لو جه العريس أخبار مصباحك إيه؟ لو جه العريس هل يا ترى هتدخل معاه ولا لسه مشغول إنه أنا أحاول إن أنا يعني أعمل أي حاجة، أحاول أشوف زيت، أحاول أنور؟ ربنا يدينا نعمة إنه نكون جاهزين للوقت ده، ربنا يدينا نعمة إنه لما يجي العريس ندخل معاه للعرس. جميل جدا جدا جدا ان كل حد فينا يكون عامل حساب لليوم ده، يكون عامل حساب ومش هيدخل للعرس غير اللي اختبر نعمة الخلاص من خلال عمل المسيح الكفاري على الصليب. يمكن باقي في العمر قليل، يمكن بتسمعني وربنا بيدي لك فرصة وفرصة وفرصة. من فضلك النهاردة، اللي مسافر بلد يومين بيعمل حساب يومين، ياخد معاه لبس يومين وتكت تذكرة ليومين، يحجز ليومين. بس اللي رايح مكان مصيف اسبوع او هيغير جو اسبوع بيعمل حساب اسبوع. بس المسافر لدولة تانية، اللي رايح لدولة يشوف ابنه او بنته من دولة لدولة، مثلا من مصر لامريكا او استراليا، بيعمل حساب شهر، بيحجز لشهر وهو رايح عارف انه هيقعد شهر. طب ايه رأيكم اللي مسافر ابدية يعمل ايه؟ هل يا ترى احنا عاملين حساب السفرية دي، ولا هل يا ترى احنا نسين انه في يوم من الايام هنروح، في يوم من الايام هنمشي، والعريس جاي، العريس جاي، في صوت صراخ بيقول العريس جاي. اول ما جه صوت الصراخ العذارة الحكمات قاموا بسرعة بسرعة بسرعة وجهزوا ودخل العرس. انت جاهز وانت جاهزة؟ ولا هل يا ترى المصباح انطفى وانا نايم ومش قادر ومش فاكر ومش عارف انه جاي؟ جهلي وعدم معرفتي بان المسيح جاي ما يعفنيش، لكن كمان النهاردة نفسي اقول ربنا يديك ويديكي تكون مستعد وندخل معاه للعرس. اصلي لكل حد فينا يكون حكيم، وقول كده سليمان الحكيم: ان كنت حكيما فانت حكيما لنفسك، وان استهزأت فانت وحدك تتحمل. ربنا يديك نعمة الاستعداد وتكون جاهز وتكون مستعد للعريس واليوم اللقاء. والرب معاك وقابلك في أي فكرة جديدة، وإلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

نقف مع بعض هنرنم الترنيم الجاية وإحنا بنطلب إن الله يعطينا نور ويكشف في قلوبنا الحق من المزور ويكشف المخطط الإبليسي أننا لا نجهل أفكار رب. دانا سلطان إن إحنا نعرف أفكاره ونواجه أفكاره وندوس عليه برجلينا. عايزين ندوس عليه برجلينا في البلاد دي ونعلن إيماننا به إنه إله مش بتاع التزوير ومش بتاع التزييف، إله بتاع الحق، إله بتاع الأبيض، إله بتاع النور. يا يسوع بنورك تنسبي كل العيون

واخدين بالكم من كلمة الحق والنور؟ الحق والنور. مهما حاول إبليس يكون سحابة من التشتيت، سحابة من إن الناس تزغل، ضباب بيخلق حوالينا، ضباب. لما بتتغير القيم وبتتغير المبادئ يتعذر التمييز والإصلاح. اشرق علينا بنورك يا رب، اشرق علينا بنورك، زيل الغمام، زيل العتامة اللي موجودة في الدنيا دي، زيل. عاوزين نعرف نميز، مش عاوزين نعيش في نوع من التخبط ونمشي واحنا مش عارفين رايحين فين. اشرق علينا.

بس انا عايزك ترفع ايدك بس كده وتقول له اشرق عليا، اشرق بنورك عليا، انا تايه، الدنيا عتمه، اشرق بنورك عليا وعلى بيتي، صلي من اجل بيتك، اشرق بنورك عليا وعلى عيالي اللي تايهين في اللخبطه اللي بيزغولهم ابليس وعمال يحط تعبيرات لطيفه لاشياء قبيحه ما ينفعش. الصح الصح ليكن كلامكم لا لا ونعم نعم. الدنيا واضحه، الدنيا واضحه. اقول له يا رب اشرق بنورك علينا. الحاجه الاولانيه اللي انت عملتها في الدنيا، فقال الله ليكن نور فكان نور. بس بيحاول يعمل غمام، يحاول يعمل ابليس عتامه، لكن احنا عايزين النور، نور يفضل في بيوتنا. اقول له كده تعالى اشرق علينا، املى بيتي بالنور، املى بيتي بالنور. زمان لما جاء الرب يسوع والاسم اللي ليه اسم في الكينونه وليه اسم في الفانكشن وليه اسم ايضا جميل يدينا رجاء، قال لك اسمه ايه؟ قال لك اسمه عمانو، يعني ايه؟ يعني الله معنا، ها؟ والله والذي معنا اقوى من اللي علينا، مش كده؟ فالله معنا، ها انا معكم كل الايام والى، انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، مش كده؟ فعمانوئيل بيقول له ايه؟ بيقول له كلمه حقك، كلمه حقك، كلمه حقك،

أنا عايز بس أقول حاجة، عايز أقول حاجة للنقطة اللي قلناها في الأول، إن في صنفين بس في العالم، في صنفين بس، صنف أولاد الله، في أولاد إبليس. الرب يسوع ما كسفش، قال لهم أنتم من أب هو إبليس ووصايا أبيكم تريدوا أن تفعلوا. ما عندوش هزار، هو عارف يمين وشمال. أنا النهاردة عاوز أقول لأي واحد ما كانش عارف إنه هو ابن إبليس، إنه النهاردة والآن يقدر يكون ابن الله. النهاردة يدعوه ويقول له عايز أكون ابنك، عايز أكون ابنك. أنا بقالي سنين عايش ومش عارف أنا فين، بس أتريني في الحتة الضلمة. أنا عايز أكون ابنك، عاوز أقبلك في حياتي فتصير لي أب، ما بقاش يتيم في الدنيا وما بقاش عبد. الابن مش عبد، وساعتها أقدر أرنم وأقول له أنت أبويا. فمن فضلك صبي.

اهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعي راديو الحياة الافضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5 معاكم هبة عطية من خلف المايكروفون علشان ازعل لكم اكتر خمس ترانيم انتوا حبيتوهم وداس عليهم لايكس كتير قوي الاسبوع اللي فات ده عشان كده هنزعل لكم النهاردة. ومن هنا احب اقول لكم لو في اي ترنيمة وانت تسمعها عجبتك لا تتردد ودوس لايك عشان يمكن تسمعها في التصفيات الاسبوع اللي جاي. برنامجنا توب 5 بيجي كل يوم خميس الساعة 12 ظهرا الساعة 6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا بسرعة ندخل في المنافسة ونشوف ايه هي ترى الترنيمة اللي فازت المركز الخامس. ترنيمة جميلة جدا اسمها امسك بايدي وخدني من ضعف التقيل. ترنيمة حلوة قوي يا جماعة وكلامها كمان قوي. يعني فيها حتة بتقول يا يسوع بحبك انت اغلى ما في الوجود واتبح مشيئتي وامرك انت اللي يسود. بصراحة فيها شوية كلمات كده يعني تدعو للتأمل كده. ترنيمة حلوة قوي. الترنيمة دي كتبها ابونا موسى رشدي ولحنها ماجد عادل ورنمها فريق الحياة الافضل. يلا مع بعض نطلع نسمع ترنيمة امسك بايدي اللي فازت بالمركز الخامس ونرجع تاني نكمل كلامنا. وي توب 5

ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه جميله اسمها انا اتنين، ترنيمه جديده كتبها ولحنها مينا جميل ورنمها كمان مينا جميل، وبنوجه له تحيه. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع انا اتنين ونرجع تاني نكمل كلامنا.

انتوا لسه تسمعوا توب 5 معاكم هبه من خلف الميكروفون، ما تروحوش كده ولا كده. ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث، ترنيمه اكاد اجزم ان مفيش اجتماع او فتره تسبيح ما بيترنمش فيها الترنيمه دي، ترنيمه يلي مت بدالي. ترنيمه خطيره يا جماعه، كتبتها ولحنتها لولو سمير ورنمها فريق الحياه الافضل، اعتقد كلنا بنحبها. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث يلي مت بدالي، ونرجع تاني نكمل كلامنا. وي توب 5

ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. معاكم هبه من خلف الميكروفون يا جماعه. ودلوقتي الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني الحقيقه ترنيمه خطيره جدا، انا شخصيا بحبها قوي قوي، وبحب توزيعها وبحب كلامها وبحب لحنها. وبصراحه يعني ترنيمه متكامله، يعني ترنيمه تخلي جمالك يكون فيا، ترنيمه حلوه جدا. كتبتها ولحنتها اكرام هرمز ورنمها فريق الحياه الافضل. يلا مع بعض نطلع نسمع ترنيمه تخلي جمالك اللي فازت بالمركز الثاني، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جت اللحظه الحاسمه وجي معادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول. بس قبل ما اقول لكم هي الترنيمه يعني ايه, يعني هحمسكم شويه كده. الاول بفكركم بميعاد برنامجنا مره كمان. برنامجنا توب 5 بيجي كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا الساعه 6 مساء و12 في منتصف الليل. وبفكركم كمان لو في ترنيمه عجبتك على مدار الاسبوع من فضلك دوس لايك عشان ينفع تسمعها يوم الخميس في التصفيات. يا ترى ايه الترنيمه اللي فازت معانا بالمركز الاول؟ ترنيمه ملك الملوك وجلالك. ترنيمه يا جماعه حلوه جدا, كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمة فريق الحياة الأفضل, وتنيمة الحقيقة قوية وتنيمة التسبيح من الطراز الأول. يعني أنت عالي فوق كل اسم مهما يكون, أنت عالي فوق السحاب ومالي الكون. تنيمة يا جماعة خطيرة, يلا نطلع نسمعها مع بعض واستنونا يوم الخميس اللي جاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبة من خلف الميكروفون, وإلى اللقاء.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم أحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. المس يا رب جراحهم، المس أجسادهم ونفوسهم، ارسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، اديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة لكن اديهم قوة لكل العمر، اديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الماضي ساعات بيبقى زي ظل تقيل بيطاردنا في كل خطوة، أخطاء، ندم، صورة قديمة بنخجل منها، بنحس دايماً إننا مربوطين باللي فات. أكتر آية بتدي طاقة وجرأة عشان الواحد يرمي الماضي ده ورا ظهره هي اللي قالها بولس الرسول في فيليبي 3: أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. آية جميلة جداً جداً جداً للتأمل. مش هخلي اللي فات يكتفني، مش هخلي الماضي يبقى حمل تقيل. تخيل لو انت ماشي وطول الوقت باصص لورا، اكيد هتتكعبل وتقع. ربنا بيقولك سيب اللي فات، سيب الماضي، وسيبني انا ارمم اللي اتكسر، بس انت بص قدامك. امتد يعني عافر، الكلمة فيها حركة، فيها رغبة انك تقوم وتكمل. الماضي سجن بابه مفتوح، بس احنا اللي ساعات بنخاف نخرج. ربنا بيمد إيده طول الوقت بيقولك في حياة جديدة مستنياك، مفيش داعي تفضل محبوس في ذكريات وجعاك، تعالى افتح صفحة جديدة. ربنا لما بيسامحنا بيمسح الصفحة تماما، فأنت كمان لازم تسامح نفسك وتنسى فشلك ووجعك. أخطاء الماضي كلها خليها وراك، لأن اللي خلقك بيقول أنا النهاردة بصنع فيك كل حاجة جديدة. محبة يسوع مش بس بترمم الماضي، دي بتخلق مستقبل جديد خالص. كلمة ربنا بتقول الأمور العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا، في كورنثوس الثانية. الماضي عامل زي المراية اللي في ظهر العربية، المراية اللي ورا هي موجودة عشان تبص فيها بصة سريعة وتكمل ماشي، مش عشان تسوق وانت فاضل باصص فيها طول الوقت. انت عارف لو ركزت فيها هتعمل حادثة. رسالتك النهاردة بتقول لو الماضي وجعك او فيه خزلان لسه مؤثر فيك، خد قرار النهاردة وقول انا هنسى اللي ورا وهبص للي قدام. ربنا مجهز لك حاجات اجمل بكتير من اللي ضاعت منك. اللي فات خلاص حصل ومش هيتغير، لكن تأثيره هو اللي يقدر يتغير في إيد الرب. نور يسوع بيكشف لينا إنه مش بيحاسبك على مين كنت، هو مهتم مين هتكون معاه. هو بيقدم لك النهاردة صفحة بيضة مكتوب عليها بدمه: مغفورة لك خطاياك. ابدأ من جديد وتبدأ تقول لنفسك أنا مش سجين للي حصل، أنا ابن للي هيحصل بقوة ربنا في حياتي. الماضي مش لازم يفضل سجن يحبسك فيه، بلمسة يسوع يقدر يتحول لمنصة تشهد فيها عن عمله. ذكرياتك القديمة ما تخليهاش تفضل مصدر ألم، خليها تبقى دليل على قد إيه محبة يسوع قادرة تغير وتخلق من الحطام حياة جديدة ومقدسة. يا رب يسوع، إحنا بنسلمك الماضي كله بأخطائه، بجروحه وندمه. إدينا شجاعة نغير معاك صفحة جديدة. ارفع عنا حمل كل ذنب، املانا بمحبتك اللي بتدينا بداية جديدة كل صباح. أمين.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي، كنت حاسة أني ممتنة جدا لكل الإعلانات اللي بيعلنها والكلام اللي بيتكلمه، وكنت بقول له يا عالنور اللي بيوصلني وأنا معاك الأيام دي، يا عالإعلانات وفتح العينين، عالفهم والذهن اللي بيتفتح ويتجدد قدامك. والغريبة في وسط كل الجمال ده ممكن يجي إبليس يرميلي فكرة يلهيني بيها، حاجة كان نفسي أعملها وما عملتهاش، حاجة كنت أتمنى أني أتزق وحد يزقني أعملها وما تعملتش، واكتشف أن لسه فيا شغل كتير محتاج يتعمل. ألاقي في دوافع غلط جوايا ما بتخرجش مني غير لما يكون الحاجات مش ماشية على مزاجي. إزاي أمور بسيطة كده تفرق معايا ولا حتى تيجي على بالي وتشغلني؟ ده أنا ملكك وبتاعتك، عايزك بس تتمجد من خلالي، وكمان لازم أبقى عايزة أنك تتمجد من خلال غيري. المهم أنت مش إحنا. وكنت اتعلمت حاجة عن الإيمان بتقول كده، إن الإيمان ياخد مش يطلب، يمد إيده وياخد. وأنا جاية أمد إيدي لأبويا دلوقتي واخد معونة تقوى على ضعفي وترفعني. أنا عايزة أبقى شبهك في ردود أفعالك، في نظرتك للأمور، في أولوياتك الصح قوي. أنت عينك كانت دايماً على الآب واللي يبسطه ويسر قلبه، هو ده بس اللي بتعمله، مش طالب غير مسرة أبوك يا يسوع. والآب كان مسرور بيك جدا. في إنجيل متى أصحاح 3 والأعداد 16 و17 مكتوب كده، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وبيقولها كده في الترجمة المبسطة، فتعمد يسوع في الماء، وحال صعوده من الماء انفتحت السماء، ورأى روح الله ينزل على هيئة حمامة ويستقر عليه، وجاء صوت من السماء يقول أنت هو ابني المحبوب، أنا راض عنك كل الرضا. وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي ويسوع فتح ليكم الطريق وشق الحجاب اللي كان فاصل بينكم وبيني، فالسماء مفتوحة ليكم زي ما كانت مفتوحة مخصوص ليسوع، والروح القدس حل عليكم زي ما كان ساكن في يسوع، ومن حقكم تسمعوا الكلام ده، أنت هو ابني الحبيب، أنت هي بنتي الحبيبة، في يسوع وبره اللي مغطيكم أنا راضي عنكم. بالإيمان صدقوا الأمر ده واقبلوه في أرواحكم واسلكوا بحسبه، اقبلوا المكانة الجديدة اللي بقت ليكم في يسوع، أخد مكانكم بالكامل عشان يديكم مكانه بالكامل مش منقوص. صدقوا الكلام ده، هو اختار يكون بكر بين إخوة كتار واداهم كل اللي عنده، وانا راضي جدا عن اللي عمله يسوع وراضي عنكم فيه. داود فهم قلب أبوه السماوي من زمان قوي، وقال الكلام ده في مزمور 149 والأعداد من 2-6، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له. ليه بقى يعملوا كل ده؟ لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم. داود شاف بالإيمان اللي هيحصل في يسوع. الترجمة المبسطة بتقول الكلمات دي كده، ابتهج يا إسرائيل بخالقك، ويا سكان صهيون بملككم ابتهجوا، بالرقص سبحوه، بالدفوف والقيافير رنموا له، الله راض عن شعبه، يزين الشعب المتواضع بالخلاص. صورة الإله الغاضب دايماً دي اللي عايز يعجز ولاده بطلبات فوق قدراتهم لازم تنتهي من حياتكم. الصورة دي خوفتكم مني وخلتكم متراجعين، وخلت التواجد في محضري تقيل، ومليتكم بالشعور بالذنب طول الوقت بدون داعي، وكتار هربوا مني خالص بسبب أفكارهم الغلط عني. في رسالة روميا أصحاح 8 وعدد 15-17 بيقول كده: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه يشهد أيضاً لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً، ورثة الله وورثون مع المسيح. الكلمات دي في الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأن الروح الذي أخذتموه لا يجعلكم عبيداً لتعودوا إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء لله، ونحن نصرخ بالروح منادين الآب يا بابا، والروح نفسه يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وبما أننا أبناء الله فإننا ورثته أيضاً، ونحن شركاء في الإرث مع المسيح. ادوا فرصة للروح القدس اللي فيكم إن يشهد جواكم ويأكد ليكم إنكم أبناء مش عبيد. العبيد بياخد أجره بحسب عمله، لكن الابن له حقوق عند أبوه، حقوق معنوية ونفسية ومادية، مش بس ورث، لكن حب ورعاية وعناية واهتمام، توجيه وتأديب، وقت يقضوا سوا، وسندة في الضعف والتعب والمرض، تشجيع وتحفيز، تفكير معاه، قبول وحب غير مشروط، علاقة حية ومستمرة طول الوقت، مش فروض وواجبات اعمل وما تعملش. لو رجعنا تاني لده، كان يسوع جه ليه ومات ليه وأخد مكانكم ليه؟ إذا أنتم مش هتاخدوا مكانه كأبناء محبوبين مرضي عنكم زي رضاي عنه، اسألوا نفسكم السؤال ده: كان ليه يسوع جه إذا أنا هفضل بعيد وخايف ومش مصدق أني ابن؟ ما تخليش إبليس يفضل يضحك عليك ويخدعك. ما تبقاش بالاسم مؤمن، بالاسم ابن، لكن بالحياة والتصرفات والفهم عايش عبد. ما تخليهوش ينجح يخدعك وتقول أصلي ما استاهلش. ما فيش حد يستاهل يا محبوب، لكن يسوع لما بدل مكانه معاك بقيت مستحق في دمه اللي فداك وبره اللي كساك. هو مخطيك بالكامل، عشان كده أنت مستحق. افرح وابتهج جدا بالحقيقة دي، وعيشها واتمتع بيها. أنت ابني اللي سررت بيه وراضي عنه.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

سؤال محيرني من زمان وجوايا يدور، انت ليه بتحبني وتضمني وانا قلبي نحاس وانا ارض بور؟ انت ليه محتملني وانا زي ما انا والزمن بيدور؟ ده انا من نفس الطريق ما عدتش اطيق ولا اصبر على نفسي وانت عليا صبور. انت مستني مني حاجة؟ ده انا سكتي عواجة وحياتي ملخبطة متربطة متجمدة ومتشخصة، فشل حسي ودمور، وانت بعد كل ده ما نسيتنيش. هو انا وحدي رسالتك وانا رسالتي عشرات الامور، انت ليه بتحبني؟ سؤال وعلى قد ما يحيرني يشجعني ينورني ينعش جوايا الامل قبل ما الواحد يخور. سؤال اجابته الحب، الحب من جوه قلب اب لابنه التعبان الضعيف الهفتان واللي في حدود الجسد محصور. حب خلاه يبعت ابنه من فوق والموت عشان يدوق، حب لا يتغير ولا يعرف فتور ولا تقدر يفهمه العقل المحدود ولا تقدر تشيله الصدور. اه لو في الحب ده نفسي اسيب والصحبة استجيب لكان قلبي لين وان كان في قساوة الصخور. اه لو في الحب ده نظري يتملي كان ينجلي ويرجع لي من تاني الامل الجسور. اه لو في الحب ده اركز وانحصر ده لا كنت انتصر واتحرر واعبر من ارض الجمود والنشف اعظم عبور بالاحضان الابويه.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا اللذي، وأنا أمولة. لما يتقال على إنسان إنه رحوم أو رحيم، بتتخيل واحد شكله إيه؟ هل بتشوفه كده حنين، ملامح وشه مريحة، بتشوفه مبتسم، بيتأثر بالناس اللي حواليه، ظروفهم، أحوالهم، كلامهم؟ لما بيتقال عن الآب السماوي إنه رحوم، بتفكر في إيه؟ إيه المواقف اللي بتشوف فيها رحمة الله معاك أو مع قريبك أو صاحبك؟ لو رجعنا لسفر الخروج 33، هنلاقي حوار جميل قوي بين الله وبين موسى. أشجعك تفتح الكتاب خروج 33 وتقرأ الحوار بين الله وبين موسى، وتخش في الأعماق بتاع الحوار ده، وتحط نفسك طبعاً معاهم في المشهد. ربنا بيقول لموسى: خلاص أنا مش هكون في وسطكم ومش هكون معاكم، لأنكم شعب صلب الرقبة، لكن وعدي ليك بدخول أرض تفيض لبنا وعسنا لسه قائم. لكن موسى ابتدى يدير حوار كده أقل ما يقال عليه أنه مليان بنوة وعشم ودلال على ربنا. بيقول له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من